0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء.

0: معهم في أيديهم سعف النخل وهم يهتفون بصوت عال:
1: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
2: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
3: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
3: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخص شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخد القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزة، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة تحت سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاعت واجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تأخذ راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تأخذ فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا، والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب عليها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع، يعني بكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه نحن الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة، يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إن أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي، لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة، بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة، بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة، وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانه ولا حاجه زي دي. ولو كانت قطن في فتره الصيف ده محبذ يعني واحسن. كمان التغذيه بتاعتنا طبعا مهمه جدا في فتره الحمل، لانه مش بنقول للام اكلي زياده عشان انت زي ما احنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا انت بتاكلي لنفرين وانت المفروض تاخدي اكل اثنين، لكن انا اركز في اكلي على الحاجات الكويسه والصحيه. فكل وجبه انا باكل فيها حاجات متنوعه ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية، يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري الحاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن، وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في أنه تهتم بطفلة. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين أنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدأ رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برة، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضها في كرسي جنبك بتقعد تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلين وكده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى. أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع تحت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكلوا الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة، وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده تأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زائد الوجبات اللي بياخدك كفاية جدا، العصير حيملي معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب، ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية، يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بإنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟

0: سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد، أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال للملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قدر حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا، وصباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا نكون معاكم الليلة ونتونس معاكم في موضوع جديد وموضوع جميل. ويعني الليلة الحلقة يا جماعة مميزة، الحلقة مميزة يا أخوانا. مميزة ليه يا جماعة؟ مميزة لأنه تتميز الحلقات بتميز الأشخاص.
2: يا سلام. أنا دادي اتميزت.
1: تتميز الحلقات بتميز الأشخاص، فمعانا شخصية مميزة. طبعا يعني الشخصية المميزة دي يا جماعة، هذه شخصية مميزة، وطبعا يعني ما هي الحاجة الوحيدة المميزة الليلة، انتوا برضو مميزين يا اخوانا. يعني حضوركم معانا يا جماعه الليله في الحلقه بتاعت الليله دي حضور مميز وحضور جميل، ويعني اكيد طبعا حنكون مستمتعين جدا بتعليقاتكم، مستمتعين جدا بتفاعلكم، ومنتظرينها بفارغ الصبر. لكن طبعا قبل الكلام يا جماعه، لازم ارحب بالزول اللي معايا الليله ده، الزول الحالي اللي قاعدين نقول عليه مميز، الزول قاعدين نقول عليه انه هو زول يعني ممتاز.
2: تعال من الاخر.
1: طيب صباح الخير يا سادس.
2: صباح النور يا انجي. حقيقي يعني لو في تمييز في الصباح ده بيكون تمييز جمهور راديو سمر، لانه حقيقي هم اللي بيخلوا بيشجعوا الواحد انه يجي ويدونس ويحكي ويسمع منهم ويتشارك معهم من الصباح.
1: صراحة يعني حقيقة يعني ناس دخلوا لنا من الصباح كده، ويعني أوريدي في ناس حاليا موجودين معانا زي 17 أو 15 نفر. فطبعا يا شباب طبعا طبعا طبعا طبعا أكيد ما في زول بيكون قاعد كده ساي، ما عندنا كلام زي ده. إحنا يا إخواننا إحنا الزول اللي بيجينا هنا ده وبيكون قاعد معانا وبيحضرنا حاليا ما ينفع أن يكون قاعد ساي، لازم يكتب لنا تعليق ويقول لنا صباح الخير ده مبدئيا. وطبعا حسي إحنا داخلين على حاجة مهمة جدا يا ساردس، حاجة لازم نعملها قبل اللايف ما يبتدي.
2: قول لي
1: حاجة مهمة جدا
2: معك.
1: ألا ولا هي؟
2: وهي
1: إنه أي زول يشارك بأخباره.
2: صح،
1: شفتها؟ يعني انت لازم تشارك باخبارك وانا اشارك باخباري، والناس الحلوين
2: ده كل المتابعين يكونوا يشاركونا باخبارهم عشان نعرف اخبار بعضنا من الصباح.
1: انت اخبارك شنو يا سردس؟ الاسبوع اللي فات كان عامل كيف؟
2: اخباري شنو؟
1: ودنيتك الفتره دي كيف؟
2: تمام مبدئيا
1: كويس.
2: ممكن نقول تمام. صراحه لا، اخباري كويسه، نشكر ربنا يعني الحياه ماشيه كويس. ما في حاجه تتقال كده انه غير انه ده احساسي دائما انه شنو بصحى بلقى بدل اليوم يومين. ده موضوع صعب بالنسبة لي، يعني بقيت أتوتر. يعني إحنا في شهر 8 يعني السنة انتهت، يعني
1: صح.
2: الموضوع ده بيجي لي يعني كل ما
1: أفكر فيه كده.
2: غريب غريب ومخيف، بس ربنا يدي نعمة. ده الحال، إحنا قالوا في عصر السرعة. بس كله تمام.
1: حاجة جميلة صدقني يا أخي، إنه يعني أما في حاجة يعني مفروض تكون كويسة ولا مفروض تكون شنو بالضبط، بس هي يعني الزمن ماشي، فاهم؟ الزمن ماشي. زول ما كان حاسب انه الزمن بيمشي بالشكل ده، يعني
2: بالسرعة
1: دي خالص. يعني ما في زول كان بيعيش النوع ده من السرعة، لكن يعني كل مرة الحكاية دي بحسها قاعد تبقى أسرع
2: أسرع من الأول حقيقي.
1: تقريبا كده. أنا أخباري صدقني هسارس يا أخي،
2: كان تخلينا أقوم بالدور اللي أنا بحب أقوم به دائما. قاعد أقول المذيع دائما هو سأل الناس، فأنا بحب أتقمص شخصية الزول اللي بيسأل المذيع. يا أستاذ إنجي.
1: طيب ها سألني
2: أخبارك شنو وكيف كان أسبوعك.
1: يا سلام يا سلام يا أخي، يا سلام يا
2: شعور مختلف. ينفع ينفع
1: بيجي منك يا سلام، شعور مختلف صراحة. لأن المرة الجاية حد يتقعد هنا. ايه ما بدل. لا لا لا
2: خلينا قاعد
1: المرة الجاية. صدقني أنا كويسة، أنا كويسة، لكن شنو بس يعني مبدئيا كده مبسوطة إنه خلصت امتحانات.
2: يا سلام.
1: لكن طبعا خلصت الامتحانات بيجاي ضغوطات تانية بيجاي طبعا يعني.
2: ضغوطات دش على المرحلة.
1: بالضبط كده. وصراحة يعني في موضوع كده قاعد أفكر فيه، طبعا أكيد ده مو الموضوع هنتكلم فيه، بس يعني later on ممكن أكون بيتكلم فيه. إحساس إنه أنت ما في حاجة اسمها وقت للفضة تاني anymore خلاص. يعني الإحساس ده يعني أنا بجد بقول يعني ليه يعني ما في إحساس بالفضاء؟ يعني ليه ما في إحساس إنه زول قاعد كذا سايل لفترة من الزمن؟ ليه ده بيجي ما موجود؟ فاهم؟ فبس فيعني لكن ده وقت تاني إن شاء الله حنكون بنتكلم فيه، يعني هلا إحنا بنحتاج الحياة أصلاً ولا لأ؟ بس يعني ده ممكن يكون موضوع في وقت تاني. بس يعني أزول مرات بكون حاسس إنه هو داير يعني يروق يهدي اللعب شوية.
2: 24 ساعة بجد ما بتكفي.
1: هاي صدق
2: يعني أنا ما أعرف يعني أنا ممكن ده سؤال للجمهور وسؤال لكل الناس، منو البنوم 8 ساعات واليوم بيكفيهم؟
1: مستحيل.
2: أنا حاسس الموضوع ده بيجي ما يزبط. التنوم النوم الصحي اللي هو 8 ساعات نوم وتلقى نفسك مباشر يومك عادي وعامل كل الحاجات اللي بتعملها بيجي صعبة. فتحس إنه اليوم محتاج له تاني يعني 8 ساعات ده حقة النوم، وبعد ذاك شنو ال 24 ساعة اللي ممكن نعمل فيها باقي الحياة.
1: وك يعني ناس في أي زول في مجال الإعلام طبعا حيكون فاهم الكلام ده كويس شديد.
2: صح.
1: وغير مجال الإعلام طبعا هيكون في مجالات تانية نفس الفكرة، اللي هو إنك أنت يعني حتى في بيتكم ما بتفصل من الشغل.
2: انت شغال
1: يعني شغالة. انت بتفكر للشغل حتى لو مثلا ما عملت حاجه بيدك عديل يعني، لكن يعني انت بتفكر في الشغل،
2: بيكون في الشغل.
1: انت يلا حترجع عشان حتعمل حاجه فلانيه. ما بعرفش يعني ما بتعرف تفصل خالص يعني.
2: ده اصعب حاجه.
1: اصعب
2: شيء انك انت ما بتعرف تفصل ما بين شغلك و و و وحياتك، لانه الشغل مثلا في المجال ده له علاقه بالابداع، له علاقه بالتفكير، له علاقه بانك تنتج فكره. فده بيخلي انه طول ما عقلك شغال انت شغال يعني. لو انت لو نايم معلش، كمان لو في ناس بيجوا يحلموا ده موضوع بعيد شديد.
1: لكن
2: في مشكله
1: اكيد تتكلم
2: لا لحد ما انت صاحي دماغك دي شغاله، بتلقى شنو في حاجه لها علاقه بالشغل جد. طيب احنا ما نعمل كده. طيب المره اللي فاتت قلنا كده. طيب دماغك شغال مربوط ملنك يعني مع الشغل. فاعتقد الوقت الوحيد اللي بتقدر تفصل فيه وانت نايم. لكن وانس مع دماغك شغاله للاسف انت بتلقى نفسك يعني بتجتهد عشان
1: شغلك في ذاته، بتنجرف عديل في السرحان في التفكير.
2: صح.
1: طبعا يا سارديس في ناس جميلين كده خولينا، فكنقرا الكومنتات بتاعت الناس. الزنجي بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا اخي، منورنا جدا يا اخي، مبسوط بك شديد شديد شديد شديد شديد، ومنورنا شديد وهندله وصاحبك.
2: طب ارحب يا زنجي يا اخي، مبسوطين جدا انه نشوفك من الصباح معانا، دي حاجه فارقه جدا. كمان ملاحظ انه ده اول تعليق.
1: اول من البدايه صراحه يعني منورنا شديد.
2: لكن مبروك تكتب لنا اخبارك، لانه احنا شاركنا من البدايه يعني سلمنا على بعض وعرفنا اخبار بعض، فاحنا حابين نسمع اخبارك يا زنجي.
1: في كمان اخونا مارتن بيقول صباح الخير على الجميع، صباح النور عليك يا مارتن، مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا، وطبعا اكيد لازم تكمل معنا الحلقه للنهايه عشان حتشاركنا برايك. الوالده يا اخ روز فؤاد بتقول صباح الخير والبركه، صباح النور يا الوالده
2: يا ام روز يا اخ. صباح النور عليك.
1: في ميرو بيقول يسعد صباحكم بكل الوان بكل الوان والجمال. شكرا كثير يا ميرو يا اخو، صباح النور عليك يا اخو، مبسوط بك جدا انك انت معانا الليله. وطبعا اكيد يا ميرو تكمل معانا الحلقه للنهايه وتشاركنا برايك في موضوع حلقه الليله. ريمون يا اخ زولنا شديد
2: بيقول حبيبنا ريمون
1: صباح الخير يا حلوين، موضوع جميل، شكرا لك كثير يا ريمون. طبعا يعني يا ريمون ما حيكون الكلام كده، اكيد منتظرين منك انك انت تشاركنا برايك في موضوع حلقه الليلة. أوكي روف دخلنا في الموضوع دي يا صاحبي. دخلنا في الموضوع دي، قال السلام والتحية لإنجي وسارديس، سلام ونعم عليكم إنجي وسارديس، ربنا يبارك البرنامج راديو سمر ويستخدمكم لمسة لقلوب كثيرة. مبسوط إنه في البرنامج بيتكلم عن حياته بتلمسنا بجد وبتخلينا نفكر في نفسنا. السؤال، هل أنا بعيش صورة حقيقية وسط الناس ولا صورة مزيفة؟ السؤال ده شجاع شديد، ومعظم الناس بتخاف تسأله نفسها. الحقيقة إننا مرات بنلبس أقنعة غصبا عننا. صورة المثالي لازم أكون كويس طول الوقت قدام الناس، صورة القوي ما بوري ضعفي عشان ما يحكموا علي، صورة الناس عايزاها وبقول وبعمل الحاجة لترضيهم حتى لو ضد قلبي. بس يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم. كيف تعرف نفسك حقيقي ولا مزيف؟ أسأل نفسك هل أنا نفس الزول قدام الناس وقدام ربنا وقدام نفسي؟ بخاف لو الناس عرفوا ضعفي ولا واثق إنه نعمة ربنا كفاية؟ بتعب من التمثيل ولا الصورة الحقيقية بتريح الحقيقة بتريح المزيفة بتستنزف. ربنا ما عايز منك صورة، عايز قلبك، لأنه الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يا روف صراحة يعني أنت يعني شنو قفل واحتفزل.
2: وهنا ينتهي الحديث
1: صراحة
2: وهنا يعني ينتهي الحديث.
1: لا لا بجد أبدعت يا روف، تحب تقول شو يا روف؟
2: صراحة يعني أنا أقول بس يعني إحنا مفروض نقفل كده مبدئيا، لأنه أنت تطرقت للفكرة بكل تفاصيلها من صراحة. ناحية الصورة المزيفة والصورة اللي إحنا دائما بنحاول إنه نعيش بها قدام الناس، إذا كان الصورة المثالية أو الصورة القوية أو الصورة إنه أنا ما فيني ضعفات، وده حقيقي جدا، وده واحدة من الصراعات اللي بنعيشها، إنه دائما إحنا بنسعى وراء الكمال، وعندنا مشكلة إنه إحنا نكون فينا ضعفة، ما إنه يعني الكلمة بتقول إنه يعني هو زي الجميع أخطأ أو إنه هم ضعيف، عوزهم مجد الله، لأنه في النهاية إحنا صح. مخلوقين، فأوقات كثيرة بيكون عندنا ضعفات، لكن ما بنقدر نطلع الحاجة دي قدام المجتمع، حال خوفا من إنه المجتمع ما يقبلنا أو إحنا ما قادرين نتعامل مع الحاجة دي للمجتمع. دي حاجات بحب جدا إنه نحن نكون في يعني ونغوص في الحلقة، نكون بنتكلم فيها، نكون بنشارك فيها. وحاجة تانية دار أشارك بها وإحنا في الحلقة، إحنا ما جايين نجاوب على أسئلة أكتر ما إحنا جايين نطرح ونسأل ونفكر مع بعض، لأنه دائما الصباح في ناس كتير الصباح بالنسبة لهم ده أحسن وقت ممكن يفكر فيه، وفي ناس الصباح ما بيقدر يفكر، لكن بقول إنه نحن بنلزق بأسئلة كده من الصباح عشان أنت تكون شنو خلال يومك إنك أنت بتكون بتفكر فيها وتحاول إنك تتقابل مع نفسك خلال اليوم. يا تحت أنا حاسس فيني إنه أنا بتزيف فيها، وحتى وراما أنا ما قاصد، ويا تحت شنو أنا بقدر أعيش فيها حقيقتي، وحتى لو كان الحقيقة دي مختلفة عن المجتمع عايزه.
1: صراحة يا ساردس يعني أحب دائما نبدأ الحوار بتاعنا ده بسؤال مهم شديد جدا جدا جدا، يعني وإحنا بنحتاج إنه نسأل نفسنا السؤال ده كتير، إنه أنا كشخص يعني ليه أصلا يكون في حاجة مختلفة من المجتمع؟ يعني ليه أصلا يكون أنا عندي صورة مختلفة من المجتمع؟ لأنه مثلا حس يعني إحنا في كلامنا ده يعني عادة مثلا في ناس كتار ممكن يكونوا بيقولوا الحتة دي، يا خليك مختلف، خليك مميز، خليك ما عارف لك فريد، خليك شنو. فدايما يعني الكلام بسبب بتاع السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بتدعم النقطة دي شديد. لكن إحنا ما فهم يعني ممكن في جانب كبير جدا ما فاهمينه من وراء الحاجة دي، يعني ليه الحاجة دي أصلا مفروض تكون موجودة، وليه أصلا أنا أكون مختلف من المجتمع، ليه يعني حاجة زي كده أكون بعيشة. يعني لما نتكلم عن الصورة الحقيقية، الصورة اللي هي فيها ما أنا بعمل صورة مزيفة، ليه بعمل صورة مزيفة؟ عشان الناس تقبلني، عشان الناس تقول يا أخي أي ده الولد ده ود أصول مثلا، الولد ده أي ولد مربى مثلا، أي ده تربى على الطريقة اللي إحنا فاهمينها والكويسة والصح والشكل المفروض يكون عليه والإنسان الشكل المفروض يكون عليه ولد المهندم والمهذب والكلام ده. فدي الصورة اللي هي اللي إحنا عاوزين نبقى عليها عشان نرضي المجتمع، لكن الصورة الحقيقية فيها اختلاف. فليه أصلا يعني يكون في اختلاف؟ يعني دي نقطة في الأول محتاجين نتطرق لها.
2: صدقني أنا يعني أنا واحد من الناس بحب سؤال ليه دايما في حياتي. يعني إحنا مثلا لو رجعنا ورا شوية زي ما أنت قلتي إنه الفترة دي يعني من الحياة أو في الحقبة دي من الزمن، الفكرة بقت إنه لازم تنفرد، لازم تتميز، لازم تكون مختلف. لو رجعنا ورا شوية بنلقى الحقبة اللي قبليها كان شنو؟ القطيع.
1: أيوة
2: الناس بتعمل كده، احنا لازم نعمل كده عشان الناس دي قاعده تعمل كده، وليه ما تكون كده، ما فلان عمل كده ونحن لازم نعمل كده. وكان يعني كان الانسان بيتعامل بفكره القطيعه والحشد، او نحن لازم العقليه الجمعيه يسمونها زي الفلسفه دي اللي هو العقليه الجمعيه. لكن لو عيننا هسي في الفتره دي بنلقى الموضوع اختلف، انه في فكره بتاعت انه لا انت لازم تختلف، انت لازم تتميز، انت لازم. فانا بالنسبه لي في الاثنين السؤال بتاع ليه ده مهم، أنا ليه في الحتة دي مفروض أنا أكون بتبع القطيع، أو في الحتة دي إنه أنا أكون بتحرك بالعقلية الجمعية، وليه في الحتة دي أنا محتاج أنفرد، ليه أنا محتاج أكون أنا مختلف؟ يعني أنا حتى ولو إنه يبدو إنه أنا متحرك في فكرة مع المجموعة، بس ما عشان المجموعة، عشان أنا
1: مقتنع بده،
2: مقتنع بده ومتحرك فيه. لو أنا اختلفت ما عشان أختلف من مبدأ الاختلاف، للأسف ده بيجي حاصل حاليا
1: بالضبط،
2: وده صراع الجيل الحالي، انه لا احنا بس دارين نختلف، انه يعني فاهمه انه يا زول الاولد ده ما معانا، احنا لازم get something new، كلام زي ده كده. يعني من اي من لا شيء دارين نخلق شيء، وبدون اسس بدون قواعد بدون افكار، وانه اي حاجه قديمه دي حاجه ما ظابطه، واحنا دارين نثبت ذاتنا، واللي هو اصلا حذاتنا ما عارفين احنا دارين شنو. لكن يلا دي حاجات كلها صعبه، لما انا اكون مبدئي انه انا اختلف للاختلاف دي مشكله. لكن أنا لما أجي أختلف عشان أنا عندي رؤية، عشان أنا عندي نظرة، عشان أنا عندي فكرة مستند على أي كان نوع الاختلاف اللي أنا بختلفه، أنا بكون مدرك لاختلافي. لكن الغريبة لو أنت بتختلف لمجرد الاختلاف، الغريبة أنت ما قاعد تتميز على فكرة، أنت قاعد تتبع القطيع بطريقة تانية، لأنه صوت القطيع حاليا بيقول شنو؟ بيقول اختلف. وزمان صوت القطيع بيقول شنو؟ أبقى زي الناس ديل. فلو انت بتختلف لمجرد الاختلاف وفاكر نفسك انت مختلف، للأسف انت محتاج تتقبل الحقيقة دي، انك انت تابع صوت القطع
1: ببساطة،
2: انك انت ما مختلف، لكن انك انت بتحاول تتصنع الحاجة دي، انك بس انا لازم لا الليلة قالوا كده لا انا ما كده. طيب شنو يعني؟ بلاقيك ناس كده او كده، انه مثلا هنا في مجموعة عايزين نعمل كذا، لا لا لا لا كذا ما ظابط، اوكي حلو طيب نعم شنو؟ ما
1: عارف.
2: بس أنا ما موافق له. أنتوا عندك شو؟ يعني حتى في إنك أنت يعني تختار خيار أو إنك تغلط الخيار، ما عشان أنت عندك بديل أو ما عشان أنت عندك فكرة، لكن بس عشان أنت محتاج تختلف، ودي المشكلة.
1: صح. صراحة يعني في الحقيقة سارتس إحنا بنمشي طول حياتنا بمفهوم القطيع. يعني أعتقد ما حيكون في حقبة زمنية اسمها مفهوم القطيع تاني anymore. يعني مفهوم القطيع بس بيختلف الأشكال بتاعته. زي ما أنت قلتها، زمان كان مفهوم القطيع إنك أنت تكون بالشكل المعين بالصورة المعينة، منمط جدا بصورة معينة، تصهر بها قدام الناس وتعيش بها، وده يكون أسلوبك وده روتينك في الحياة وكده. تمام. فده كان صوت القطيع في الوقت ذاك بالشكل ده. الشكل اللي اختلف حسي اللي هو صوت القطيع اللي يقول لك شنو، لازم تبقى مميز، لازم تبقى مختلف للاختلاف، عشان انت تكون حاجة، عشان انت تكون يعني بتلفت الانتباه، عشان تكون ظاهر، يعني ناس شايفاك، الناس عارفاك، عارفة ده الزول اللي بيعمل حاجة فلانية. طيب الحاجة الفلانية دي ليه انا بعملها؟ لشنو؟ دي كل حياة احنا للأسف الشديد ما بنسأل نفسنا فيها كثير من الأحيان. لكن انت عارف الحاجة اللي انا كمان بفكر فيها بصورة كبيرة شديد في الموضوع ده، في موضوع الاختلاف، انه يعني ما أنا برضو داير أكون بعمل حاجة، يعني فاهم؟ يعني أي زول حاليا وبالذات مع السوشيال ميديا وفكرة إنه ممكن بسهولة تبقى مشهور، بسهولة ممكن تبقى معروف، بسهولة ممكن توصل لحاجة، فطيب ما أنا داير أعمل حاجة، يعني الناس دي كلها عملت، تفاهم؟ طيب ما حس أنا كده يعني فاهم؟ بالذات زي الجمل اللي هي بيقول لك يا أخي الزول اللي ما طلع لايف تيك توك حسي ده زي عمي الزمان اللي عرضوا عليه الارض ب6 جنيه.
2: صح الفكره دي
1: ورفضها
2: ايه.
1: فاهم؟ فيلا يعني طيب ما الكلام ده ما كتير يا مان، انت فاهم؟ حسي يا ربنا كان فوتت موضوع لايف التيك توك ده معناته انا قاعد افوت زي حنك الارض اللي فوتها جدي زمان ب6 جنيه. يعني طيب انا عامل شنو؟ عرفتها؟ ما هي الفكره برضو للاسف انه فكره القطيع سايد كده كده، ما حنعرف يعني ما حنعرف ننكرها، ما حنعرف ننكر وجودها خالص. فأنا برضو الناس دي ما قاعد تعمل، يلا أنا محتاج أعمل. ففي الحتة دي يعني في رأيك الزول محتاج يعمل شنو؟ يعني محتاج يفكر كيف عشان ما يمشي للنقطة دي.
2: يعني أنت جبتي مربط الفرس بتاع قصة شنو؟ إنه أنا بتصنع. الناس دي قلت شنو؟ إنه شنو؟ الناس دي بتعمل، فأنا ما أعمل. فأنا بعمل كده مثلا من مبدأ إنه أنا الحاجة دي مقتنع بها، والحاجة دي في شخصيتي، أو أنا ضد طبيعتي، ولا عشان الناس دي بتعمل كده فأنا بعمل كده. فدي بقت مشكلة كبيرة، يعني ده صراعنا كلنا الليلة مع المجتمع.
1: صح.
2: إنه مثلا المجتمع عايز شنو فأنا لازم ألبيه، وحتى لو الحاجة دي مثلا ما بتمشي مع قيمي، ما بتمشي مع مبادئي، الحاجة دي أنا ما منبال، لكن أنا بعمل كده عشان دل دل دل المفروض
1: يحصل
2: حاليا. فدي مشكلة كبيرة جدا. أنا أعتقد إنه يعني الحاجة دي ببساطة محتاجة وعي، محتاجة إدراك ذاتي، إنه يكون نحنا على الحتة دي. زمان ما كنت يعني صراحة بفكر فيها كتير، حتى دي إنك أنت تعرف نفسك. أنا زمان يعني بأمان أنا بقول الحاجة دي، إنه بحس الناس دي بتاعين فلسفة، عارف الناس اللي بيجي بقول لك إنك لازم تدرك ذاتك وعقلك الباطني
1: وفي الحركة دي آه. وطبعا لازم لازم
2: بغض النظر، وربما يعني شفت الحياة أنا دول ساعة يعني في الحاجات دي بحس بقى يا أخوان أنتوا بتأوفروا في الأمور. لكن لما جيت أخذت الفكرة ببساطة، أنت لازم تعرف نفسك،
1: صح.
2: لازم تعرف نفسك، تعرف انت منو، توجهك شنو، وعايز شنو. ده بيخليك تقرر انه الحته دي انا ينفع اكون فيها مع القطع، ولا الحته دي انا هكون مختلف عنها. وهل انا ده سؤال برضو بالنسبه لي وللجمهور، انه هل انت شايف المستمع، هل انت شايف انه اختلافك من المجتمع دي مشكله؟ لما انا الليله اكون مثلا الناس دي كلها مثلا راكبه فكره الترند، الناس كلها في الترند، والناس كلها بتعمل الحاجه which is مفروض كلنا نعملها، فانا ما بعملها. فهل دي مشكله ولا انا لما انا ما اعمل الحاجه وانا اكون مؤمن بفكره بتاع دي انه الحاجه دي انا ما هعملها، فانا هنا ما اكون حاسس بانه في مشكله. انا ابسط حاجه يعني ما فكره مثاليه، بس كلكم يعني انت عارفه وكل الناس اللي عارفني كشخص، انا ما بشرب قهوه. ما بشرب قهوة أطول مما قمت من الجامعة في حياتي.
1: طبعا دي مشكلة طبعا، يوم قاعدنا أميرة مشكلة يومية صارت تشرب قهوة،
2: دي مشكلة كبيرة. حتى مجال شغلي والقعدة الطويلة والتفكير والشغل، المجال اللي أنا شغال فيه وداير قهوة ونسكافيه وداير أي حاجة ممكن يشتغل في عقلك مفروض تشربه عشان تكون قادر تكمل يومك. لكن أنا ما بشرب قهوة ومن زمان، والحاجة دي لفترة من الفترات كانت اتحسست يعني ما بكذب انه الموضوع شنو بالذات ايام الجامعه ولورا شويه كنا شباب، فكانت الجبنه دي موضه. نتقابل في الجبنه ونمشي الجبنه، انا في اصحاب يعني انا بتذكر انا في اصحاب لو سموا حيضحكوا، لكن كان انت عارف في ناس يعني انا لما امشي يعني حفظوني مثلا لما كنا بنقعد في الجنبات ايام الجنبات، انا معروف باسم شنو، شاي خفيف بنعنه، سلام عليكم. الشاي زاد لو بيجي تقيل مشكله بالنسبه لي، يعني أنا ما أعرف شيء خفيف بنعنى.
1: يا سلام.
2: ففي أوقات الحتة دي هي ممكن تكون حاجة بسيطة، لكن للأمانة في أوقات أنا بشعر يعني بشنو بالحرج والخجل. ليه؟
1: الناس كلها
2: يا أخي كان زمان في شنو جبنا فوق جبنا بفنكوش يا
1: دول
2: هندي والحلاوة والحركات أي، فأنت وانت عزمينك جبنا، اسمع عزمينك جبنا، فتمشي ها قاعد اشرب جبنه
1: كده كنت معاك بس
2: اساسا انت طب جاي تدونس ولا كيف يعني؟ لانه الناس دي كلها بتشرب جبنه، في المفروض تشرب جبنه. فكان احساس غريب. وحتى مثلا في الشغل وفي المكتب في اي محل لما اقول للناس ما بشرب جبنه، في ناس ما بيستوعب كيف انت بتشرب جبنه، مفروض تشرب جبنه لانه الحاجه دي يعني مفروض تدعمل. فانا لبعض الاوقات شعرت انه يا اخي انا مفروض هل انا فعلا مفروض اشرب جبنه؟ فكان بيجيني احساس انا اشرب جبنه لشنو؟ انا ما حاسس انه انا محتاج جبنه، فانا ما لازم اعمل حاجه عشان الناس اللي حواليني مفروض تقول انه انا مفروض اعملها يعني. واوقات انه انا محتاج اعرف انه الحاجه دي اصلا انا بحتاج لها ولا ما بحتاج لها. في ناس فعلا هم محتاجين للجبنه دي بس انا ما محتاج للحاجه دي، فانا شنو ما لازم اعملها. فانا يعني اكيد انا في حاجات في حياتي يعني للاسف ممكن انا عملتها عشان الناس، عشت زي كل الناس في القطاع، بس انا بجيب مثل لانه فعلا في حاجات في حياتنا بنمر بها بسبب الاختلاف اللي احنا فيه بيواجهنا تحديات،
1: دي حقيقة.
2: أي وفي حاجات كثيرة إحنا بنلقى إنه مثلا أنا عرفت أقاوم موضوع الجبنة، ده ما بيعني إنه أنا إنسان واو. في حاجات كثيرة ممكن أنا ما عرفت أقاومة زي كل الناس وعديت بنفس المشكلة وعملت عشان المجتمع وعملت صح. عشان الناس. فدي حاجة برضو يعني أنا بحس إنه لأ يعني دي حاجة صعبة شديد، دي حاجة أنا ما بحبزها يعني إنه نكون بنعمل حاجة عشان الناس. دائما أنت محتاج تكون تفكر قبل ما تعمل الحاجة أو ما تعمل الحاجة. يعني انت بتعمل انت تكون عارف نفسك بتعمل ليه، انت ما بتعمل تكون عارف نفسك ما بتعمل ليه. صح
1: صدقني يا ساردس، كمان احنا كشباب يعني الضغط بتاعنا يعني وهمي.
2: ضغوطات
1: وهمي وهمي عديد. يعني تعرف يعني مثلا مرات بالنسبة لي ضغطة أهلي أحسن لي من ضغطة أصحابي. من جد يعني طبعا
2: الحمد لله الاهل, لكن الاصحاب دي المناسك
1: وغير كده انت ذاتك شنو يعني انت لما ما يعني ما تجارم فاهم بتكون ما زول كول يا مان انت فاهم
2: صح. ما هي دي المشكله,
1: ما بتكون زول كول, ما بتكون زول كده يعني ضابط ذاك زول هزار زول ما بعرف لك شنو زول يلا يقول لك يا اخي انت ما زول الحاجات دي يا اخي زول وهمي سايت زول مميل انت زول شنو يعني في النهايه الاهل ديل ما هو كذا كذا انت زي ما بقول شنو يعني بتسمع كلامهم في النهايه فاهم يعني ديل اهلك وديل ناس البيت وما بعرف لك شنو فبتحترمهم بتفهم عقليتهم بتفهم خلفيتهم وكذا لكن يلا اصحابك ديل فاهم الشغله بتاعتهم دي بتكون حاره فاهم حاره شيء ودي اما وقعتنا في حاجات كثيره وطبعا يعني عشان في ناس كتار ممكن يكونوا حاليا بيسمعونا ناس مثلا صغار عمرا مثلا ممكن يكون في ناس حتى في عمرنا او في ناس اكبر مننا بس عموما الحاجه دي احنا بنمر بها كتير فكره انه انت كشخص لازم يكون عندك خبره في حياه كثيره في جوانب كثيره في الحياه لما نمسكها على مستوى العلاقات لازم يكون عندك خبره انت زول ما عندك خبره انت زول بتصاي كده انت زول يعني زول انت ده شنو ده حسي انت حتعمل شنو في حياتك فاهم على مستوى العلاقات على مستوى حتى يعني مثلا ناس متزوجين على مستوى مثلا مواقفك مع أولادك مثلا أنت مع ولدك بتعمل شنو مع مرتك بتسوي شنو ما بعرف لك يعني مستوى العلاقات يعني هي بالذات في مستوى العلاقات فدائما في فكرة اللي هي بتاعت إنه يا أخي إنك أنت لازم تكون يعني مثلا دخلت في 200,000 علاقة طبعا لازم تكون انت عارف كويس يعني زول عندك خبره يعني بعدين علاقتك اللي حتكون يعني اللي حتستمر ديك تكون انت عارف بتعمل شنو ما بتقول شنو ما بعرف لك شنو فانت لو ما عملت الحاجه دي زين انت فيك عيب انت فيك غلط فيك حاجه ناقصه ما بعرف لك شنو فللاسف في لزمات كثيره تمام بتجي في بنسمعها كثير بالذات للناس اللي ما دخلوا في مرحله الزواج لسه وفي حاجات كتير برضو بسمعها حتى الناس المتزوجين المتأكدة إنه اللي هي الحتة بتاعت إنك أنت معقولة بتعمل كده لمرتك أنت مرتك أنت قاعدة تجارية في كل حاجة ما بعرف لك شنو نفس الحكاية أنت راجلك ده أنت راجلك ده معقولة ما بتنادي ما بتقرصيه ولازم تتقرص
2: أزواجك
1: في وقت الحالة ده لازم تكون حارة لازم تكون ما بعرف لك شنو فهو يعني للأسف في دائما حاجات إحنا يعني بتخش حتى في حياتنا الشخصية وبنبقى إحنا في صورتين طيب دي أنا ولا دي ما أنا ما أنا برضو تبنيت كلام من برا يعني في كلام كتير جيت شبعت بيه بقاني حاجة هل دي أنا ولا دي ما أنا ذاته يعني أنا بيني وبين نفسي ما ممكن أنا مثلا بمشي الشغل ببقى في صورة الموظفة المثالية تمام في الشغل وخلاص دل طالبينه مني ما هم دايرين أنجي هي شنو هم دايرين أنجي الموظفة
2: التاسكات الممكن التخلص
1: فخلاص أنا بقيت الشخصية دي في الشغل انتهينا من القصة دي طيب ما في حاجات تانية للأسف حتى في بيوتنا في بيوتنا في علاقاتنا ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- علاقاتنا الخاصة علاقاتنا اللي هي مفروض تكون حاجة يعني تكون انت احق انسان في الحته دي فاهم تقول حقيقي شديد فاهم احق انسان دي معلش اعذروني على ايوه بس عندي مصطلحاتي
2: من اخر الحق
1: اخر
2: من اخر الحق بيجي حقه
1: احق انسان في الحياه دي فبتكون انسان حقيقي شديد وتكون انسان يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى انه انا انا انا كانجي كده انا كانجي الشخصيه الفلانيه اللي بتحب القهوه مثلا انجي مثلا بتحب النوع ده مثلا من الروتين في اليوم مثلا انجي يعني اكون الانسانه دي ما بحب يقولوا لي مثلا كلمه دي بحب مثلا اسمع الكلمه دي احب يتصرفوا معي كده ما يتصرفوا معي كده فللاسف اللزمات الكثيره اللي بنسمعها من برا حتى لعبت في شخصيتنا احنا بقينا ما عارفين احنا شنو احنا منو فاهم انا انا انا منو طيب انا شنو هل دي فكرتي فعلا هل انا فعلا انسانه اللي هي بتحب تقرص الزول هل انا فعلا انسان اللي بحب انه مثلا عشان لازم يكون انا عندي خبره فيلا انا لازم اخش في علاقات كثيره هل انا دي انا هل دي انا فللاسف الصوره المزيفه بتخلق فينا حته انه انا ما عارف انا منو
2: يا اسوء حاجه
1: بجد اسوء مرحله انت ممكن توصل لها انك انت ما تعرف بجد
2: انت منو
1: انت منو بتحب شنو. بتحب شنو ما بتحب شنو يقول لك شنو ما يقول لك شنو وبالتالي انت ما حتعرف تكون الحاجة برضو بتديها للناس ما يعني برضو أنا زي ما أنا عاوزة حاجات من الناس برضو الناس عاوزة مننا حاجات. فأنا في علاقاتي الضيقة الزول ما يجي يقول لي مثلا أنا في الوقت ده أنا محتاج يعني مثلا أنا محتاجة لوجودك, يعني مثلا واحدة صاحبتي تيجي تقول لي مثلا أنا محتاجة لوجودك في الوقت ده, تمام, أنا محتاجة لأنك تكوني معي مثلا تسمعيني مثلا, أنا حاليا بس دير أبكي بس قدامك مثلا فنفترض أو whatever. المهم يعني أنا لو ما فهمت أنا شخصيا أنا كأنجي دايرة شنو وأنا محتاجة لشنو من الناس وبعرف أطلب صح وبعرف أكون الإنسان الحقيقية في العلاقات, ما أنا ما حعرف برضو أعمل لأخوي التاني ده أو لأختي, ما حعرف أقدم له الحاجة اللي بيحتاجي مني
2: صح.
1: فبس فدي حتى إحنا بنقع فيها كتير يعني, لأنه زي ما بنرجع ثاني نفس النقطة الأولى إنه للأسف صورة القطيع هي حاجة ما بتنتهي, هي حاجة بس شكلها بيختلف صورتها بتختلف, فكل مرة بتخط فينا أفكار يعني بس مختلفة من الثانية, فاهم؟ بس بتخط فينا أفكار لأنه في نهاية صوت القطيع صوت عالي شديد, شديد يعني.
2: يعني ودي حاجة بتخط يعني بتاخدنا لحتة إنه أنا ما حقدر أوقف الأصوات اللي حواليني, ده مبدئيا ما حتقدر توقف الأصوات اللي حوالينك إذا كان من الأهل من الأصحاب من المجتمع, ده أنت طالما أنت دي الدائرة بتاعتك أنت حتسمع من السوشيال ميديا حتسمع صح. حتسمع حتسمع. الفكرة إنه أنا شنو الميجر أو المقياس بتاعي اللي أنا بسمعه وأنا بفلتر كيف وشنو اللي بتعامل به وشنو اللي ما بتعامل به. يعني أنا ممكن أقول كم مرة انت ممكن تحس بالندم لانه انت سمعت حاجه او الناس اللي حوالينك قالوا حاجه فانت عملت او حاولت تعمله وفشلت. يعني انا شخصيا انا دائما بحب انه ترفلكت الحاجات اللي شخصيتي عشان بعرف اكون فيها حقيقي, لو ما احنا قاعدين نتكلم عن الصوره الحقيقيه. يعني انا مثلا في عمر من حياتي كنت عندي مشكله مع المثاليه, إن أنا عايز أكون الود الكويس المهذب المؤدب الفاهمة اللي هو أبوك السيس وما عارف فاهمة, فده كان ده ضغط ما بتمناه لزول
1: صح
2: حقيقي. فأنا كنت بحاول إن أعيش الحتة دي لكن جواي ومع أصحابي ومع الناس التانية لا في حاجة تانية أنا عايشة. فاللي أنا عايشه ده أنا مرغم به بسبب صوت المجتمع, مش صوتهم بس توقعاتهم
1: عني صح.
2: يعني هسه انا دائما يعني اقرب الناس لي انا, وقد يكون الحته دي انا ما اتشفت منها تماما لكن دائما انا قاعد اقول الحته دي انا زول ساي وما بحتاج زول يتوقعني, ما اتوقع مني حاجه
1: صح.
2: شكرا انت اي متوقع انه انا مفروض اكون زول كويس خالص وزول شكرا ده ظنك فوقي وعايزني كده حصدقني انا ما اعرف يعني انا قدرت فبيها ما قدرت. انت متوقعني زول كعب سامع عني مطلعني زول ما كويس مطلعني زول وحش برضو انا ما حقدر يعني ده انت شايفه عني وده صورتك عني, فعشان انا ما حقدر اعمل لك فيني ان انا كويس للاخر او ان اعمل لك انا كعب للاخر او ان انا اكون عايش للناس. انا دي حاجه انا بحذر فيها صراحه, ممكن يكون في ناس مارين بحاجه زي دي او في شباب صغار وهم جايمين يعني المجتمع الاسره الناس خاطين لهم صوره معينه. انا ما برفض الصوره بالذات الاسره لانه دي خلافات على النطاق الضيق, انا ما برفض ده لكن
1: صح.
2: تعال جيب حاجاتك وخد حاجاتك, ما خلاص انا برضو بني ادم انا بحب شنو عايز شنو عايز ابقى كيف. فلو الحاجه اللي انا عايزها واللي انا بحبها بتتطابق مع الحاجه اللي هم عايزينها لي تعال نهندله ونمشي مع بعض. ما بتتطابق كيف احنا نقدر يعني انا كيف انا ما فقدت هويتي وسط التوقعات بتاعتكم او وسط انكم انتم الفرضيه بتاعت انه انت مفروض تكون
1: صح.
2: دي حاجه صعبه شديد. فانا بالنسبه لي لا, انت محتاج انك تكون حقيقي عشان تعرف تعيش مرتاح. صدقني ما حتعيش مرتاح والا انت لما تعيش حقيقي. انا وصلت لقناعه يا اخي انت لو كعب هزول كون كعب, بس انت هتكون مرتاح انك انت زول كعب لانك انت عارف انت زول كعب ومقرر تكون زول كعب. انت لو زول كويس عيش زول كويس عشان انت عايز تكون زول كويس فعيش زول كويس. فانت ما ما ما ما, ما هتكون كعب لكن عامل فيها كويس مرات زاد انت يعني انت انا بتخيل انه انا لو زول كعب فلما انا عشان الناس اقوم اساعدك يهيبكم معاني انا المفروض انا اساعدك فهمتي. فبرضو انا لو زول برضو كويس لانه دي برضو بتحصل العكس بالمناسبه وده قاعد يحصل انا ما اعرف للبنات لكن في فئات الشباب لما احنا كنا مثلا تينيجرز وكده بيحصل. انت لازم تكون زول كول, لازم تكون زول بتاع. فانا ما متربي على كده, ولادي شخصيتي صح. لكن عشان المدرسه, عشان المجتمع, عشان الدائره الضيقه بتاعت اصحابي, فانا لازم اعمل كده. انا لازم اشتم بالطريقه دي, ولازم اعمل ولازم اسوي. فدمانه بس انا بحاول اعمل كده, وجواي الطريقه اللي انا اتربيت بها. فانا بكون في تناقض, او كانت بلقى نفسي شخصيتي فيها اضطراب صح. انه انا متضايق, انا بعمل في حاجات انا ما مرتاح من جواي ان انا بعملها. ليه؟ لانه ده ما انا, ده ما اصولي, انا ما اتربيت كده ولا دي طريقتي. فدي حاجه من الحاجات, صدقني انا ما عارف. لكن انت لو عايز تعيش مرتاح, اي إن كان القرارات انت بتاخدها في حياتك, عين لنفسك. وده ما من باب الانانيه, لكن ده من باب انك تكون عارف نفسك داير شنو, بتعمل في شنو. يعني واحده برضو من الحاجات الصعبه جدا, ويعني انا ما عايز اكتر في الحته دي, لانه دي حته بس حقيقيه, وانا متاكد انه في ناس كتير تكون مرباه في حياتها, حته انه انا عايز ارضي الناس. انا سنه من السنين في حياتي شخصيا كسارتز, والناس بيعرفوني لي سنين ورا, صاحب الكل وبرض الناس كلهم, ودار اعمل اي حاجه لاي زول, وممكن ما اعمله, لكن بس بقول لك هاي قدام, بس انت قدام انا اقول لك لا انا ما عندي على انا مستحيل, بس قدام. انا لقيت نصيحه من شخص يعني في حياتي صراحه, قام قال لي يا اخي انت عارف يا سارتي ست زول ظابط شديد, وانا بتكيف لشخصيتك, لكن انا عندي لك نصيحه. قلت له شنو؟ قال لي اتعلم قول لا.
1: صح,
2: هي صدمتني. كيف يعني؟ يعني كيف اتعلم اقول لا؟ قال لي لا اتعلم اقول لا. الناس هتزعل, الناس هتضايق, بس مع الوقت هتعرفك وتحترم قراراتك وهتتعامل معك كده
1: صح.
2: وصدقني اسي في ناس انا يعني عارفني ومعانين معي, وانجي تشهد لحته لا دي. فانا بيجي انا يعني اتعلمت حتى انه لا لا انا لا لا لا انا لو حسيت انه انا ما مرتاح في الحته دي بقول لا. ولقيت دي ريحتني, انا ارتحت. لكن حال ده ما خسرني ناس, خسرني ناس. هل في ناس شافتني انه انا كعب؟ شافوني انه انا كعب, لكن في النهايه انا بقول الحقيقه جواي انه انا مرتاح, انه انا بعمل الحاجه او لا انا ما مرتاح فانا بعمل الحاجه. ياما مثلا يعني مصطلح المواسير زمان, في زماننا ده كان اسمه مواسوره, ياما ادينا ناس مواسير ونعتذر لهم صراحه, لكن كان ليه؟ كان عشان بس عايزين نرضيهم. اعمل كده خلاص تمام, لكن انا ما بعمله لانه انا ما قادر اعمله. كيف في نفس الوقت انا ما قادر اقول لك انا ما بعمله يعني, ما قادر اعمله فهمتي. فلا لا يا جماعه, الحياه ابسط من كده.
1: اي
2: الناس تخط الكوره واطه تحدي الدنيا صح. العمر شنو جاري, الشغله دي زهمه, فبس ريح نفسك يعني. لا لا اي حاول انك تعيش حقيقي يعني في الحاجه اللي انت عايشها, عشان ده بيساعدك وبيساعد الناس اللي حواليك, عشان اللي قبلك هيقبلك بجد ورفضك اتس اوكي. انا ما لازم دي ذاته يعني, تعال نخط يعني نخط خطين تحت الحته دي. ليه الناس كلهم يقبلوني؟ عندي مشكله انه في ناس ما قابلني اتس اوكي يعني, دي ما حاجه غلط.
1: لان انت عارف كمان يا ساردس, يعني مرات ما بيكون في تسويق لناس فاهم, فالتسويق ده بيعمل لك مشاكل, اللي هو ياخذ زول ده ما في زول ما بيحبه, الناس كلها بتحبه فاهم. فيلا اي زول حرفيا اي زول في الحياه دي يعني عنده في زول في حياته اللي هو الشخص ده, الناس كلهم بيحبوه, والناس كلهم ما بعرف لك شنو بتاع, وكمان عيب لو كمان بقى اخوك. يلا دي مشكله كبيره, لانه بتبقى ابو المقارنات فاهم. المقارنات كلها بتكون في الحياه دي, انه انت يا اخي ما تخليك زي اخوك يا اخي, انا اخوك ده بيعمل شنو ما بعرف. فهي للأمانة يعني موضوع إنك ترضي الناس في جانب منه تاني, إنه أنا ما عاوز أكون براي برضو يا ساردس تفهم, ما أنا ما عاوز أحس إنه أنا براي, أنا اللي بفكر كده, أنا اللي بتصرف التصرف ده, أنا اللي بشعر الشعور ده, أنا اللي بقرر النوع ده من القرارات, يعني أنا اللي بعيش النوع ده من أسلوب الحياة, يعني أنا اللي بقول الكلام النوع ده من الكلام. ما أقدر أحس نفسي إنه أنا براي اللي بعمل كده. فشعوري بانه انا عاوز اشعر بالانتماء, اشعر بانه انا قاعد في مكان الناس شبهي, هو ده احتياج حقيقي. يعني ما في زول فينا ما بيحس نفسه انه هو ما محتاج لانه زول يكون بيشبهه, يعني دائما يعني زي ما بقولوا شنو, يعني موت الجماعه عرس صح.
2: ايوه
1: موت الجماعه عرس عادي. فزول في جواه وفي الاحساس ده, اللي هو موت الجماعي ريسي. يا اخي كلنا سقطنا, ما كلنا سقطنا
2: كلنا,
1: فالدنيا لذيذه يعني. احنا كلنا حصل معانا كده, احنا كلنا مثلا مرينا بالموقف الفلاني, فبحس انه ما الموضوع انا مقصوده به وانا كده براي فاهم, او مثلا ما بحس انه انا شتره كده وبعمل الحاجه براي ذاته, لانه اي زول فينا بيحتاج لشخص في حياته, بيحتاج صح. للناس في حياته, عرفتها. فانت وانس انك انت بقيت بتعمل حاجه براك حتمل, ما حتعرف تكمل فيها اصلا, وحتحس بانه في حاجه غلط.
2: ودي طبيعتنا يعني, دي طبيعتنا انه الانسان كائن اجتماعي يعني. احنا ما بنقدر نعيش برانا, ولا في زول بيحبز انه يفصل نفسه من المجتمع
1: صح.
2: لكن برضو في حقيقه انه انا دائما بقول الناس دوائر. مرات كثيرة انا الدائرة اللي انا فيها بحس انه انا الدائرة دي لو طلعت منها ما في دائرة ثانية, دي ما حقيقة
1: صح.
2: صدقني الناس دوائر, اي ان كان طريقة تفكيرك, اي ان كان اعتقد احنا كبني ادمين الحاجات اللي بتتكون فينا والاختلافات اللي فينا مرات بيكون تأثير المجتمع, الاسرة, وتيفر. لكن صراحة انت لو فكرت تطلع من الدائرة دي هتلقى دائرة تحتويك, أو هو أصلا فكرة دي إنه أنا داير ناس تشبهني, أو أنا داير زول يشبهني, زول شبهي. سؤال, الزول الشبهك ده هل بيعني ما بيختلف معك؟ بيختلف
1: كل الاختلاف,
2: ما في نسختين منك صح. ما في نسختين منك, أي إن كان سارت تزدليقه مثلا زول وفردته, أو إنسان هو شايف إنهم تحركاتهم وحاجاتهم كلهم سوا, لا بيكون في اختلاف لأن أنت ما نسختين. فحدت انه انا الخوف من التوحد والخوف من انه اكون وحيد, دي هي حته صراحه حقيقيه وكلنا بنحسها, بس محتاجه منك شجاعه انك تاخد خطوه
1: صح,
2: انه تقول انا كده والواحد واثنين وثلاثه ده اللي انا فيه. صدقني هتلقى ناس بتقبلك وهتلقى ناس هتتعامل معك, وكمان في ناس بتحب انها تتعامل معك وانت حقيقي اكتر من انك انت تكون مزيف
1: صح.
2: يعني كل ما انت تكون حقيقي بتريحني يعني. انا بصراحه واحد من الناس عندي شخصيات انا بكيف له بس عشان هو مختلف من الناس. انا الزول اللي بيعجبني فيه انه ما مع الناس
1: صح,
2: فده ما حاجه كعبه فيه, بس دي حاجه كويسه, وهو زول عنده شخصيه ودائما هو بيحس انه يعيش كده. فلا خلينا ما نخاف انه احنا نكون بطبيعتنا, او انه لو انا بجد بطبيعتي ده ممكن يعزلني وممكن يعيشني صح. وحيد. فلا انا بشجعك انه لحاول انك تكون حقيقي مع اللي حواليك, وصدقني الزول اللي بيحبك او الزول القريب منك او الناس اللي في دائرتك الحقيقيه, تعال ناخد برضو
1: مارك
2: في الحته دي, هيقبلوك زي ما انت. لانه زي ما انت دي مش انا بقول عشان انت مثلا فيك عيب فالناس دي بتتقبلك شفقه, لكن لا بجد انه ربنا ما خلق انسان يعني كعب أو إنسان ما كويس, لكن أنت كل ما تكون حقيقي بتساعد الناس حتى لو في مشكلة إنها هي تساعدك إنك تطلع من المشكلة دي وإنها تتقبلك وإنها تتعامل معك.
1: حابة نقرأ كومنتات الناس اللي كتبوا لنا. في ميرو بيقول أنا الوحيد بنوم 8 ساعات وبصحى نفس الوقت بدون تنبيه. صدقني يا أخي أنت حقيقي.
2: أنت حقيقي جديد.
1: أنت حقيقي صدقني يا ميرو يا أخي, بجد حياة جميلة. ريمون توتو بيقول الشخص الراسم لنفسه صورة مزيفة ما حيعترف انه راسم لنفسه صورة مزيفة, بس الناس حتعرف. يا ريمون يصدقني كلام جميل, لكن كده وضح لنا يعني فكرتك اكتر. هل هو ذاته يعني يعني يعني هل هو ذاته عارف نفسه انه هو راسم لنفسه صورة مزيفة؟ لانه مرات بجد في ناس ما عارفين ذاته من هم للأسف يعني, أسف الشديد. لكن كده وضح لنا وجهة نظرك اكتر. حبيب بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالصحة والعافية. شكرا لك كثير يا حبيب يا أخي, منورنا جدا جدا. كده شاركنا رأيك شنو يا حبيب بموضوع حلقة الليلة, وقول لنا رأيك ووجهة نظرك في الموضوع. شهاب الدين بيقول صباح النور عليكم. أنتم ممكن تكون حقيقي لكن في نفس الوقت بتطمح تغير جزء من شخصيتك, بتكون مثلا أكثر إيجابية, لأنه مثلا في ناس بتكون نمو بيكونوا نمو في مجتمع سلبي شديد, لذلك الوحيد بيكون بحاول يتصنع حتى يصبح زول الشبه المثالي. يا شهاب صدقني انت قلت نقطة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة شديد, انك انت بتكون عاوز تخد النقطة دي في حياتك, عاوز تبقى الحاجة دي اصلا يعني, فانه تكون حتى جزء من شخصيتك وتبقى حاجة منك يعني. فدي نقطة جميلة شديد, ودي حنجي نتكلم فيها اكتر يا شهاب. لأنه دي أعتقد أغلب الناس حتكون دي الأسئلة أصلاً في راسها يعني. لكن بس نقرأ كومنتات نرجع للكومنت ده تاني. الزنجة زنجة بيقول الحمد لله بخير صراحة. في فترة قبل الحرب كنت أجلس مع مجموعة من الأصدقاء وكانت تلك الجلسات مفيدة جداً. كنا نتبادل الخبرات وكل واحد يستفيد من الآخر ويقدم النصائح والمساعدة. وأنا بجد استفدت منك كثير يا ساردس في برامج الحاسوب. يا سلام يا أخي درو درو يا زنجي
2: حبيبنا يا صدقنا يا زنجي يا أخي. أول حاجة يعني شوقات ما بتتوصف لفترات عشناها قبل الحرب. يعني كنا فعلا يعني الناس بتتجمع وبتستفيد من بعض من المجالات المختلفة. وكل اللي بقوله لك يا أخي ربنا يحفظك كن بخير وربنا يجمعنا مرة تانية يا أخي. وصدقني ده البسيط يعني ولا حاسوب ولا حاجة يعني ده الفيل البسيط الزول بيحاول إنه يكون بيساعد به أخوانه عشان كلنا نكون في منصة واحدة من من من العلم والتعلم يعني.
1: عادل بيقول أسعد الله صباحكم بكل بشريات الفرح الجميل ودامه لكم بدوام الصحة والعافية. السؤال المطروح كيف أستنجد نفسي من انعكاس الصورة المزيفة علما بأن الحقيقة أصبحت ترى تخلف أو إنسان متخلف. يا عادل صدقني سؤالك جميل, سؤالك حلو شديد وسؤالك للأمانة بجد. وعلى فكرة سؤالك ده حيتجاوب عليه بعد ما تاني نرجع للنقطة بتاعت شهاب الدين, التعليق بتاع شهاب الدين ونتناقش فيه. السؤال ده حيتجاوب عليه تلقائيا فخليك معانا يا عادل وخليك قريب ما تمشي بعيد. سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر, معاكم صديقتكم سارة دفع الله من الجزيرة. موضوع الصورة الحقيقية يا جماعة بقينا بنعيش عشان الناس تضحك ونحن موجوعين, بنقول أنا كويس ونحن منكسرين من جوا, بننشر الصورة الضاحكة ونحن برانا بنبكي, راسمين صورة مزيفة ناجحين مبسوطين ما عندنا مشاكل, لكن الحقيقة كلنا بنقع وكلنا بنتعب وكلنا محتاجين زول يسندنا. طيب كيف نعيش الصورة الحقيقية؟ كيف نعيشها لما نتصالح مع نفسنا أول, نغلط ونعترف, نتعب ونقول تعبان, نفرح ونعبر, ما نخاف إنه لو ورينا ضعفنا الناس حتبعد. الناس الحقيقية بتقرب أكتر للزول الحقيقي, أما الصورة المزيفة بتتعبك وبتتعب الناس اللي حولك. فأنا أختار أعيش حقيقي بوجعي وبفرحي عشان لو وقعت ألاقي زول يشيلني وأنا حقي ما أشيل صورة ما موجودة أصلا. شكرا لادي سمر يا صديقي, شكرا لك أنت يا سارة يا أخي, أنت شكرا بجد يعني, شكرا لك كثير للكلام الجميل ده وللنقاط اللي ذكرتيها, نقاط حلوة جدا. حابة نرجع ثاني للتعليق بتاع شهاب. إنه أنت بتكون عاوز تخد حاجة معينة أو تتبنى فكرة معينة أو مبدأ معين أو تصرف معين, لغة كلام معينة لنفسك فتضيفها لشخصيتك. فكيف أقدر أفرق بين إنه دي صورة مزيفة وكيف أقدر أفرق بين إنه أنا زول بحاول أبني في شخصيتي بصورة كويسة؟
2: طبعا ده سرعة التغيير ودي مشكلة كبيرة, ودائما انت بتكون عارف لكن الضغط بيجيك من برا, ضغوطات ضغوطات ضغوطات ضغوطات. ابسط حاجه يعني انا بتذكر زمان ايام المعهد بتاع الانجليزي والديبيت والديسكشن والكلام ده, واحده من النصايح اللي بقدمها الاستاذ انه يا اخي انت عشان تتعلم انجليزي لازم تمارس شنو اللغه وتكون شجاع شنو
1: تتكلم
2: حتى لو بتغلط. اها فكونا مارقين عشان نمارس اللغه. فانت مجرد ما انك قاعد مع مجموعه عشان انت قررت عايز يعني انك تتعلم اللغه, فانت بتحاول انك تتكلم لك كلمات بالانجليزي عشان انك انت يعني بتحاول انك تغير الحاجه دي فيك, ده مالو ده فجاه كده عامل لي مش بعرف انجليزي. وانا في حاجه مطلقه زمان بيقول لك شنو كورسات السوق العربي ده ضغط ده ضغط. انت هنا يا تقرر تنسحب تكسر الحنك عشان ما يطلعوك بيض زي ما تقول يا شنو, يا انت عارف نفسك بتعمل في شنو وعارف انك انت بتعمل كده عشان بكره انت عارف نتيجه الحاجه دي
1: صح.
2: فدي هنا انا اعتقد انه ده اقرب لمثل لحته انه انا اتبنيت حاجه معينه عايز اعملها لكن في نفس الوقت بمر بضغط انا لو ما مدرك للقرار اللي انا واخده أو ما مدرك للفكرة اللي أنا واخدها ده ممكن يعرضني لأنه الناس تشوفني أنه أنا بتصنع أو أنا بتزيف
1: صح.
2: فهنا أنا لو خدعت يعني خدعت أو أنه أنا يعني تعطيت للفكرة بتاعت الناس عني ممكن شنو؟ ممكن اكسر الحنك.
1: صح.
2: انا قررت مثلا يا اخي انوم بدري فاصحابي بيسحروا الساعه 10 جاده يا جماعه معلش انا همشي البيت عشان انا عايز انوم. المره الاولى خلوك، المره الثانيه، المره الثالثه بكون عندك صاحبك كده، لا انت لا يا واد دي ولا قابل فيها في دايما في صاحي زي انت يا زول مالك لا يا واد تعمل فيها امور الحمام ده دار تنوم بدري وكيف كيف مالك دار تعمل فيها صحي ومالك يعني فين ده. فانت هنا يا انت تكون مدرك انه انك انت فعلا واخد قرار انك عايز تعمل الحاجه دي او انه الضغط حيكون عليك كتير وفي النهايه حتنسحب. فصراحه اجابتي لي انه يعني درائي ممكن يكون غلط وممكن يكون صح اكيد قابل لانه يعني يعيد النظر فيه، بس دايما الحاجة بتتعرف منك انت اكتر انه انا لما اخدت القرار ده، لما انا عملت الحاجة دي بالطريقة دي، لما انا عملت كده انا عملته عشان انا فعلا واخد قرار وعارف نفسي بعمل في شنو، ولا انا عملته عشان مثلا يا اخي انا شايف الناس دي يا مادة الموضة انه تتكلم انجليزي يعني فهمتها
1: صح
2: انك تقول بتجدي لك كم كلمة كده انجليزي فانا بحاول اعمل كده. فده السنسر الوحيد او ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن اقدر اقول لك انك انت بتعرف فيه الفرق، وكمان بديك دافع انك تكمل او انك انت للأسف تحس انك انت فعلا الناس دي شايفاني انا متصنع وانا الموضوع ده ما جاي معي فانا هنسحب منه.
1: تعرف كمان يا سردش انا بحس انه في الموضوع ده بالذات انه انا في الاول لازم اعرف انا منو وانا دير اوصل لشنو، دي حاجة بتسهل علي الكثير. تمام. بالاضافة لانه انا قاعد اسمع من وين، ما انا برضو لما اكون دير اضيف حاجة لشخصيتي جايب السورس ده من وين، المنبع بتاع الحياة دي شنو. طيب أنا من شفت إنه يا أخي أنا لازم أكون إنسانة مثلا بعرف أكون بقول كلام إيجابي، يعني ما إنسانة دائما سلبية، ما زي الناس السلبيين كل الناس بيقعدوا يقولوا كلام سلبي سلبي سلبي وبيسبوا وبيلعنوا يا أخي والحياة دي ما عارف لك شنو بتاعه والدنيا دي ما ماشي كويس وما بعرف لك. أنا ما أدري أكون إنسان ده، أدري أكون إنسان إيجابي. طيب الحاجة اللي خلتني أو المنبع بتاع إنه أنا تجيني فكرة بتاعت إنه أكون إنسان إيجابي دي، المنبع ده شنو؟ من وين جاء الحاجة دي أصلا؟ الفكرة دي جات من وين؟ لأنه أكيد أنت مثلا لما جات الفكرة دي جات مثلا أنت شفت زول هو بالشكل ده يعني إنسان دائما إيجابي ذاك دائما كلامه كويس ما أعرف لك شنو. فأنا لما أعرف أنا كنت شنو وأعرف أنا المصادر بتاعتي هي ذات شنو، ده حيفرق كتير يعني. ودي الحاجة اللي حابين نأكد عليها أكثر، إنه أنا كل ما كان مصدري مصدر بجد موثوق فعلا شايف صورتي بصورة حقيقية فعلا شايف قبول في المكان ده، كل ما أنا حأكسب، كل ما أنا حعارف أمشي صح. للأسف إحنا عشان معتمدين بصورة كبيرة شديد على الناس، ومعتمدين بصورة كبيرة شديد على إنه الناس بتقول شنو، معتمدين على الحياة دي بشكل ما يعني إحنا ذاتنا ما مدركين ليه تمدى إحنا للدرجة دي، فاهم؟ ما مدركين الحاجة دي. يعني دائما بتذكر قصة هارون أخو موسى النبي.
2: موسى.
1: هارون ده يعني لما نجي نشوف مثلا هارون نشوف موسى بنلقى إنه الموضوع مختلف شديد، الموضوع

0: احنا بنعمل
1: احنا
0: كده
1: اي يعني هارون قام عمل لك يا زول الصنم ده عمله للناس وشنو الناس دي يا زول لفت لك وعملت قصص وبتاع وكل الطقوس اللي بيعملوها للعبادات والكلام ده
0: الالهه الوثنيه
1: يعني كانت خيانه عظمى فاهم خيانه حقيقيه عظمى لله يعني
0: وهو نفسه ما كان يعني دي دائما نرجع لده هو نفسه ما مقتنع
1: ما مقتنع بالحاجه
0: لكن عشان هم طلبوا ده
1: بالضبط
0: هو عمل كده
1: فلما موسى جاء يعني جاء ونازل باللوحين وكان زعلان جدا وكسر اللوحين وده كله عشان هو زعلان على الشعب ده وزعلان على انه هم كيف بيعملوا كده قدام ربنا ورغم انه هو كان زعلان وكان بيغضب جدا مرات كثيره وعمل حاجات كثيره تصرفات فيها انه هو غضبان وبيعبر عن غضبه للناس لكن كان دائما مع ربنا كان الموضوع بيكون مختلف يعني دي الحاجه كمان بتعجبني شديد في موسى النبي انه كان بيمشي قدام ربنا وبيشفع من اجل الناس يعني طيب يا رب يا اخي عشاني عشان خاطري يعني
0: دل مع شعبك
1: دل شعبك بالضبط كده فكان دائما بيعمل الحته دي رغم انه هو يعني ودي انا بحب اشوف انه دي كانت اسمى انواع الـ الـ الـ الـ الصوره الحقيقيه اللي عرف انه يعيشها موسى انه موسى شبع صح
0: ايوه
1: موسى شبع صح هارون ما كان شبعان للاسف هارون كان معتمد على شبعه وعلى الانتماء بتاعه للشعب ما كان معتمد على الحاجة دي من مكان الصح لكن موسى كان معتمد على الحاجة دي من المكان الصح والحاجة خلته انه هو يعرف اصلا يعني شنو ان يكون الوقت ده كله بس ماشيين مع ربنا ويعني شنو هو يقود الشعب الوقت ده كله ان يكونوا بس بيعيشوا لربنا وانه وقت الخيانة يكون بيقف ضده وقت انه الشعب كله داير حاجة معينة هو يرفض الحاجة دي وما كان بيخضع للشعب الحتة دي ده بيدل على انه هو كان عرف انه يشبع صح عرف انه يحدد مكان انتمائه صح وعرف يعني شنو هو ماشي لوين يعني صح. هو داري يعمل شنو اصلا وداري يسوي شنو ويمشي لوين هل موسى ما غلط غلط كثير غلط كثير واكبر حاجه يعني لقاها موسى انه هو ما حيعرف يخش ارض الموعد لكن في نفس الوقت كان موسى انسان مميز كان انسان حقيقي وربنا يتعامل معاه واستخدمه فعلا عشان هو كان حقيقي واستخدمه فعلا عشان يعرف يقود الشعب رغم انه هو كان موسى برضو تمتم ما بيعرف يتكلم مش يتكلم لك قدام فرعون او استخدم هارون انه هو يكون بيتكلم فكان في حلول لكن ربنا اختار انه هو يستخدم موسى
0: صح
1: كشخص اختار انه هو يستخدم ده فيعني الحاجة اللي بشوفها انه هي الكور الحقيقي في النقطة دي انه احنا نعرف نشبع صح عشان نعرف نعيش صح ونعرف ننتمي ذاته صح
0: حقيقي
1: يعني احنا زادنا لما نكون دايرين ننتمي وسط ناس يبدو احتياج طبيعي لكن انا لازم اكون بستمد انتمائي الحقيقي ما من الناس
0: من المصدر الحقيقي
1: عشان اعرف اكون وسط الناس ديل واعرف اكون بقول انه انا جزء من الناس ديل وانا بنتمي للفئة دي مثلا من الناس او المجموعة دي من الناس انا لازم يكون عندي انتماء ثابت انتماء ثابت وحقيقي ما بتغير ما في حاجة بتهزه فللأسف إحنا مثلاً مرات يا ساردس بنسعى إنه نثبت الانتماء بتاعنا الأرضي
0: للناس أو للمجتمع أو
1: لكن ما بنسعى إنه نثبت انتمائنا لربنا
0: ده حقيقي يعني أنا فارق معي لما أنت بتذكري في شخصية موسى وده من الشخصيات اللي أنا بحبها جداً يعني من الشخصيات اللي بجد لما تقعد تقرأ عنها كده بتعرف إنه كان شخصية تفهم يعني شو شخصية حتى قدام ربنا بحاجة ربنا في حاجات إنه ليه ده شعبك إنك ما تعمل فاهم فدي شخصية صح. يعني شخصية قيادية حقيقية والحتة اللي انت بتقوله فيه انه هو عارف هو منو بيعمل في شنو يعني الكلمة بتقولي انه شنو انه موسى عرفك وشعبك عرف شنو عرف عمالك فالشعب كان شاف عجائب بتاع ربنا شاف عظمة ربنا لكن صح. موسى كان بيعرف ربنا كان بيعرف ربنا كشخص والحاجة اللي انا دار اقولها وده سؤال الصباح وانا جاي يعني بفكر فيه انه حياتنا بتكون كيف لو احنا مدركين عايشين بإدراك انه يعني الحاكم او الشخص الوحيد اللي عنده حق انه يكون يعني بيحكم او انه يكون بيلقي الحكم على حياتنا ده ربنا او ده الله هل تصرفاتنا هتكون نفس التصرفات ولا لا كم مرة احنا بنحاول نرضي الناس من غير ما نفكر في ربنا في الحتة دي رأيه شنو أو الله عايز مني شنو في الحتة دي
1: منو الحكم؟
0: لا المجتمع عايز شنو أنا مفروض أعمل عشان الناس أنا مفروض أعمل عشان حتى لو ما بيجى عشان الناس الموضة بيجى تقول عشان شنو عشان الأنا أنا بسمع في بودكاست بتكلم عن حاجة صعبة شديد بيقول لك انه

0: الحقبة دي دي حقبة تأليها الأنا. كلام بعيد
1: صراحة،
0: كلام كده أنا حسيت ده فعلا
1: دي حقيقة إيه؟
0: إنه ده زمن إحنا بنألح فيه زوادنا، ده زمن الإنسان شايف إنه الكل في الكل، حتى مش أنا بعمل عشان الناس لكن شنو أنا عايز كده، لكن أنا ما برجع للمصدر اللي هو إنه أنا لما أعمل كده رأي ربنا شنو في الحتة دي، رأي الله الخالق اللي عنده كل الحق في كل حاجة اللي هو الحق نفسه في الحتة دي رأيه شنو، وفي الحتة دي عايز نعمل شنو. لا لكن أنا لو عملت كده أبوي بيقول شنو، أنا لو عملت كده أمي بتقول شنو، أنا لو عملت كده الدائرة اللي حواليني بيعمل شنو، لكن ما بفكر في الخالق هل عنده الحق إنه يعطي ويأخذ، لا أنا بفكر في اللي حواليني. يعني أنا ده يعني ده حتة أنا ممكن بكون بخليها معي ومع المستمعين في الحتة دي، لما نجي نفكر عن موضوع إنه الصورة المزيفة، خلينا نحاول نخد ده المقياس بتاعنا، ده المجر بتاعنا، أنا لما أعمل حاجة منو الحكم؟ هل الحكم أنا ولا الناس ولا ربنا؟ كل واحد فينا يشوف منو الحكم في تصرفاته، الحكم هو ذات نفسه ولا الناس اللي حواليه ولا الإله الخالقه الله. وأنا يعني أنا في آية شارك بها واحد من ال من ال من ال من المستمعين هو يتكلم فيه، ده شهاب تقريبا،
1: لا لا ما شهاب اللي هو روف
0: روف روف روف يتكلم فيها برضو، دي حاجة من الحاجات اللي لفظت نظري الصباح اللي هو الآية دي في صموئيل الأول، بيقول شنو، بيقول الناس ينظرون إلى شنو،
1: بشوف
0: الصورة الخارجية.
1: الخارجية
0: لكن الله هو بيشوف شنو،
1: القلب.
0: القلب فأي إن كان اللي انت بتقدمه للناس، اللي انت بتقوله للناس، الصورة اللي انت بتصحر بها للمجتمع، إذا كنت واو خالص، إذا كنت ده ما بيفرق، ده ما المقياس، لكن الجواك شنو، المنبع اللي انت طالع منه شكله كيف. وانا اعتقد برجع لحتة اللي انت قلتيها، لو انا مليان في حتة بقول لكل هنان بما شنو ينضح، الحاجة اللي انت مليان بيه هو اللي بيطلع. فحتى لو انت حبيت تزيف او كاد ما ما ما بتقدر تكمل. في زول جبال يتكلم قال انه لما انت تكون مع حقيقي انت بتتعب نفسك وبتتعب الناس معك،
1: استنزف
0: متعب كبير، متعب متعب متعب.
1: واحنا عايشين كم مرة، هي مرة واحدة ودي حياة واحدة، احنا محتاجين انه نعيشها بصورة فيها يعني نعرف نستثمر صح في حياتنا. وعمرنا ما حنعرف نستثمر صح لو انا مثلا الحاجة دي ما جردتها من حاجات كثيرة عاملة فيها. يعني مثلا حسنا مثلا زول، انا متأكدة زول اللي اخترع الراديو مثلا، الراديو ده لما جاء دير يركبه او دير يظبطه كده، اي قطعة براها شينة شديد
0: حقيقي.
1: اي قطعة براها شينة شينة شينة، ويعني ما كل الاسلاك حتكون ملبسة، يعني حيكون في سلك لونه نحاسي داك ساي كده بس فاهم، وسلك كده مكعبش كيف كيف وشكله شين تمام، لكن السلك ده لما ركبه مع سلك تاني ده خلى الشغلة دي تكون بتطلع صوت مثلا. بعد شوية قام الحياة المدورة مدورة ما بعرف ليك كيف دي ما كان شكيل براكي هذا شيء شديد. بعد شوية لما ركب يعني ركب لغاية ما ركب أي واحدة كانت مجردة، يعني ما كان يعني عمل فيها يعني لازم تكون شكلها طلاها مثلا. يعني النحاسة جوا ده ما ضربوا مثلا أبيض مثلا، وضربوا مثلا بنفسجي مثلا، مهم لون كده يكون نظام لون
0: جميل
1: رهيب كده ولا بتاع، لا خلاه زي ما هو، خلاه زي ما هو عملوا. يعني الفكرة وين، إنه هو لما جاء داري يركب الراديو استثمر في كل قطعة بدون ما يجمل كل واحدة بصورة خاصة، نظام إنه لازم تكون هي بالصورة الجميلة دي عشان تبقى النحاسة جوا ذاتها حلوة، لا خلى كل حاجة استخدمها زي ما هي، جرت كل حاجة من إنه هي تكون المثالية، ولما ركبها بقت حاجة كويسة، ما هي مثالية، الراديو ماشي مثالي ممكن شكله ذاته ما يعجب ناس كثيرة، لكن هو حاجة كويسة، كان في وقت من الأوقات حاجة بتوصل أخبار.
0: أيوه.
1: أنت قاعد في مكانك وما في أي سوشيال ميديا، لكن أنت بتسمع من خلال الراديو أخبار في دول تانية أو أخبار حتى في الدولة أنت قاعد فيها. فالراديو كان حاجة في وقت من الأوقات حاجة كويسة، برامج بتسمعها وغيره
0: اختراع.
1: زي مثلا راديو سمر برضه يعني
0: اختراع.
1: فبس فهو حاجة لما تركبت كانت حاجة مفيدة، حاجة كويسة أفادت الناس تمام. فانت محتاج تستثمر في نفسك، تجرد نفسك من الحياة اللي انت اوريدي ملبسة لنفسك الكثيرة، عشان انت عاوز كل قطعة وكل تفصيلة فيك تكون بصورة واو وبصورة مثالية. فدي بنحتاج ان احنا نتجرد منها وننزل منها عشان نعرف نكون الحاجة الكويسة الاستثمار الصح، لازم تستثمر كل قطعة بصورة صحيحة. وأحلى حاجة، أحلى حاجة بجد يعني أنا بتعجبني مثلا في ناس كتار ومن ضمنهم كان بولس الرسول، إنه بولس كان بيعرف يقول إنه هو عنده مشكلة في الحياة الفلانية، كان بيعرف يقول الحياة بصورة كويسة شديدة. يعني كان بيعبر عن إنه هو مثلا ضعيف، عن إنه هو منكسر مرات. وداود نفس الحكاية، أكتر اثنين أنا بحسهم إنه هو بيعرف يعبر عن الحتة دي بصورة حلوة شديد. وما كان في حتة اللي هي بتاعت إنه يا أخي أنا لازم أتجمل شديد في النقطة دي، لكن كان بيعلن عنده وكان بيعرف يعبر عنده. وكان بولس دائما بيتكلم عن تاريخه القديم اللي كان بشع جدا، ما غطاه خالص. يعني ما غطى إنه يا أخي هو كان بيعمل حياة دي، لا كان بيقول إنه أنا كنت في وقت ما كنت بضطهد الناس، أنا كنت بضطهد الناس، أنا كنت بعمل حياة سيئة جدا. وكان بيتكلم عنده وبيعبر عنده، مش إنه هو خلاص دي حياة تتمسح وتنتهي، لا كان بيعبر عنده، لكن إنه في فرق حصل من هنا. أنا بقيت هنا حقيقي. من هنا أنا مشيت للحتة دي تمام، بسبب إنه أنا انتميت صح، بسبب إنه أنا عرفت أشبع صح، وبعد كده قدرت أعرف إنه أنا أعيش صح. فدي الحاجات اللي إحنا بنحتاج دائما نذكر نفسنا بيها، إنه أحدد أنا يعني انتمائي وين الحقيقي، وأنا قاعد أسمع من وين، قاعد أسمع الناس منو، قاعد يملوا أفكاري، قاعد ينقضوا شخصيتي دي الناس منو. كده رجع تاني للكومنتات، في ناس كتبوا لنا كومنتات جميلة. في صلاح أمين بيقول السلام عليكم ورحمة الله أهل الطيبين، برنامج سمر. الحمد لله وشكر لله، وصلنا السودان مدينة القضارف. يا سلام
0: يا سلام،
1: وربك عارف بعد 3 سنوات من الهجرة نحمد الله وجدنا السودان تمام، وكهرباء تمام، وموية ومطر شديد والحمد لله. يا سلام يا صلاح، يا أخي كلامك ده يعني مبهج بشكل كده رهيب صراحة، والحمد لله على السلامة فعلا. ونشكر ربنا أنتم بخير ووصلتوا بخير، وأنه الدنيا جميلة وأمطار القضارف. يا سلام يا
0: سمسم القضارف،
1: يا سلام يا أخي، جد حياة جميلة جدا جدا يعني. وسلامنا لكل الأهل في القضارف. وكمان يعني ما عارف أنت يعني الناس زي عارفين بموضوع راديو سمر ده، ولا أنت براكل قاعد تسمع، ولا كيف قاعد تجيب ناسك وأصحابك معك، ولا أنت براكل قاعد تسمع، ولا كيف؟ لكن أتمنى أنك أنت تكون كمان بتوصل سلامنا للناس اللي ما بيعرفوا راديو سمر، يقول لهم يا جماعة راديو سمر بيسلم عليكم، وهم ذاتهم يكونوا بيحضرونا وبيتابعونا. طيب عصمة الدولي بيقول صباح النور عليكم، لدي سؤال داير في راسي لغاية اللحظة وما وجدت له إجابة، ليه دائما إنسان أو شخص بيقول الحقيقة بيكون مكروه من المجتمع؟ شنو السبب الحقيقي؟ سؤالك جميل يا عصمة. سؤالك جميل. صدقني يا أخي كده انتهى بيقول شنو يا سارتس، وكده بقول كلامي
0: صراحة. يعني أنا أتفق وما أتفق مع الحتة دي. ما هو الفكرة شنو؟ المجتمع هنا أنت قاصد بناس منو وكيف؟ لأنه هو دي صورة عامة بقت تتقال إنه المجتمع ما بيحب الحقيقة وبيحب الزيف، دي حاجة طبيعية، ده الشكل اللي بقت تقدم عليه السوشيال ميديا، ده الشكل صح. الحالي إنه كل حاجة مفروض تكون مثالية، وأنا ما دار أصحر بالصورة الكذا والكذا. لكن أعتقد إنه صدقني يعني، وإلا لو أنت بتقوله ده ما بيعجب الناس اللي حواليك يعني، اوقات اي ما في في ناس كتير ما بتتقبل الحقائق. هو الفكره بتاعت انه بيقول لك شنو الحقيقه حاره، انه الليله الحاجه لو ما عجبتني معظم الناس بتحب تجامل انه يا اخي لكن في زول بيجي بيقول لك لا لا الحته دي ما عجبتني، فانت بتحس انه ما افضل حاجه، ما افضل حاجه صح. لكن يعني انا بقول لك انه حتى ولو الفكره انه بقت مكروهه، أكيد الحقيقة هتكون مكروهة إن المجتمع الغير صادق، المجتمع الغير حقيقي. لكن صدقني لو أنت في يعني دائرتك ناس حقيقيين وناس صادقين، أكيد حيعرفوا يتقبلوا الحتة دي، حيعرفوا يتقبلوا إنه لما أنت تقول الحقيقة. بس يعني زي ما إحنا قبل قلنا، إحنا لازم نفلتر نيجي نتكلم عن المجتمع بصورة عامة. قد يكون أيوة في ناس ما بتحب الزيف، ما أي ما بتحب الحقيقة، وبتحس إنه أنت ليه كده وأنا لازم أعمل كده. بس على الدائرة الأضيق، لو أنت في الحتة البيئة الصحيحة والبيئة الكويسة، أعتقد إنه لا إحنا بنشجع والبيئة دي بتتقبل. زي ما كل ناس يعني في كذا من المشاهدين كان بيقولوا إنه إيش حقيقي، وإن أنت بتكون أريح للناس إنها تتعامل معك.
1: بالضبط بتفق معك. وفعلا أنا أسأل سؤال ذاته يعني إنه الناس اللي هم ما بيقبلوا كلامي ديل هم بالنسبة لي أنا شنو؟ يعني أنا بحدد هم ذاتهم بالنسبة لي أنا كشخص، هم بالنسبة لي أنا شنو؟ الحتة دي بتساعدني أنا ليه؟ لأنه أعرف يا تنوع من علاقات حتكون في حياتي أصلا مبدئيا كده. هل أنا معناته أنا ما بتعامل مع كل الناس؟ أنا بتعامل مع كل الناس. ما أنا حاليا في حياتي هل هي علاقات ضيقة؟ أكيد لا، علاقات كثيرة جدا ودوائر كثيرة، وزي ما أنت قلت إنه هي دوائر، هي دوائر العلاقات، دي دوائر، دي دائرة كده، دي دائرة كده، دائرة كده. في الدائرة الضيقة، الدائرة قريبة شديد جدا مني، الدائرة دي هي فيها الموضوع ده، لأنه ده هنا ده فعلا ده هو السؤال الحقيقي. طيب لو هي فيها الموضوع ده ممكن تقول ليه مثلا في أصحاب بتبدلهم، لكن هل الأهل ديل يبدلون كيف؟ طيب مبدئيا برضو حتى في الأهل عندنا دائرة ضيقة، اللي هم ناس منه ناس البيت. ناس البيت للأمانة يعني أنا ما بقدر أقول إنه دي حاجة جامعة لكل الناس، وأكيد كل الأهل كده، ما بعرف، ما حعرف أقول الكلمة دي، بس عموما أنا كشخص أنا محتاج إن أنا أكون بقول الحاجة مبدئيا طبعا أكيد بصورة كويسة. لما أنا حتصرف تصرف معين حتصرف بطريقة يعني شنو، بالذات لو حتجي على زول لازم تتقال بطريقة كويسة. صح. يعني أنا مستحيل أجي سادس أقول لك يا أخي عشان دي الحقيقة يا زول عين. يا أخي الخاتم ده غايزني.
0: أيوة.
1: ما تلبسه، ما ينفع تقعد تلبس لي خاتم. ما ينفع أقول لك كده. لو حي أتكلم معك يا أخي أقول لك يا أخي مثلا يا أخي تعرف يا أخي يعني أنت زول، يعني مثلا أنت زول ممتاز وكل حاجة، أقول لك كلام كده كويس، لكن صراحة يا سارس يا أخي أنا مثلا الخاتم ده أو الشكل ده مثلا ما بيعجبني مثلا، أنا شخصيا كأنجي مثلا رأيي كده في الحياة دي، فأنت حتقبل الحياة دي ولا ما حتقبلها؟
0: صح.
1: دي حاجة بعد كده بترجع لك، لكن أنت لازم لما تسمع مني تسمع مني بصورة كويسة. فأنا كيف بعرض الحقيقة اللي هي الحقيقة المرة اللي حاجة نقول عليها دي، يعني نعرضها بالمرار بتاع ذاته ولا بنفلترها بصورة كويسة؟ تاني حاجة إنه أنا محتاج أعيش الحاجة بتاعتي دي، بعد كده الناس الحوالين تلقائيا لما يقولون أنا بتعامل بطريقة كويسة، بقدم حتى حقيقتي المرة دي بقدمها بطريقة كويسة، مع الزمن ممكن الناس تتعود.
0: حقيقي
1: مع الزمن ممكن تلقى ساعات الناس بيتك يتعودوا عليك، يتعودوا على إنك أنت بالطريقة دي، على إنك أنت بالأسلوب الفلاني ده، تمام؟ أصحابك الدائرة حوالينك يتعودوا عليك إنهم بالطريقة دي وبالأسلوب الفلاني ده. فإذا بعد كده لو جينا على مستوى الأصحاب، ما بنقول بسهولة حتبدل أصحابك أسرع حاجة أنا كده لازم تبدلهم، لا لا لا، يعني أنت بتحاول معاهم الناس دي. بعد كده بتبقى لو هما الحكاية بقت فيها العلاقة بقت فيها سموم كثيرة في الوقت ذاك، لا بنحتاج إنه في حاجات بتحتاج تتبتر، لكن في حاجات إحنا بنشتغل عليها، يعني أصحابك ذاتهم بتشتغل على إنك أنت تعودهم على حاجة معينة. فهو
0: يعني بس أي قبل ما يعني نعدي الحتة دي برضو أنا ما يعني داير أقول ما ننسى زي ما قبل أنا قلت معلومة إنه إحنا في حقبة بتاعت تأليه الذات.
1: صح.
0: برضو أوقات أنا قابل للتغيير.
1: صح.
0: ممكن أنا المشكلة تكون فيني، فأنا بحاول إنه برضو يعني مع مراعاة لكل اللي إحنا ذكرناه وإنت ذكرتيه، بس خلينا ناخد برضو نوتة إنه إحنا ممكن يكون المشكلة فينا. فما في عيب إنه أنا أحاول إنه أنا أتغير، لأنه برضو أنا معاك، أنا شخصيا بصورة شخصية أنا واحد من الناس عندي مشكلة مع طريقة الكلام أكتر من الكلام. أنت ممكن تيجي تقول لي كلام كله أنا أخدته بالجنب، أمسك بس في طريقة كلامك، وحتى لو أنت صح وحتى لو أنت صح صحيحين طريقته ما عجبتني ده بيبقى لي الكارثة. أنا بكون ما قادر أسمعك تاني، ما بكون قادر أشوف الكلام أنت بتقوله. ليه؟ لأنه أنا بشوف مثلا الطريقة ما احترمتني ما شفتني، فأنا ما محتاج أشوفك ما محتاج أسمعك. ففعلا يعني أنا بنوه الحتة إنه أسلوب الكلام أهم من الكلام. والحاجة الثانية خلينا نكون فليكسيبل، إنه أنا ممكن يعني ممكن يكون المشكلة فوقي، يعني أنا بجد يعني حتة إنه حتة الذات دي بقت كثيرة، فأوقات أنا كده ناس بيتنا أنا كده، لا ما في حاجات في الدوائر الضيقة أنا لو ما راجعت فيها نفسي من خلالهم هم، لأنه ده الصورة اللي بيعكس، يعني إحنا بنعكس بعض. إحنا مرايات لبعض.
1: صح.
0: فبالتالي لو هم شافوا الحاجة دي فيني يتكلموا، فأنا محتاج لا أقف في الحتة دي أشوف المشكلة وين، قد يكون فعلا أنا غلط وأنا محتاج أتغير. yeah.
1: حقيقة العلاقات الضيقة دي يا جماعة يعني هي الكلام فيها كتير كتير كتير كتير شديد، لكن يعني إحنا هبش ممكن يكون جزء بسيط منها، إنه فعلا أنا في العلاقات الضيقة بالذات أنا بحتاج إنه يعني ما أستعجل، يعني ما دائما بنقول بسرعة إنه يا أخي أنا ببتر، مستحيل. يعني بالذات العلاقات الضيقة دي يعني ناس بسكم دائما بتعرف تبتروم، بالعكس دي الناس أنت بتستثمر وده جزء من الاستثمار، ما انك انت بتعيش حياه مزيفه، لكن انك انت فعلا يعني بتحاول انك انت لو في حاجات فعلا فيك غلط، في حاجات فعلا فيك ما مظبوطه، بتحتاج انك انت تكون بتشتغل عليها. يعني لينا بتقول موسى مثال حقيقي اتعلمت منه حياه حلوه شديد، نشكر ربنا على كل شيء. يا لينا يا اخي منورانا، وشكرا لك جدا جدا جدا على الكومنت الجميل ده. في أرجع تعال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم يا أخي منورنا يا أرجع تعال.
0: صباح النور. أرجع تعال رسل لنا برضو يعني رأيك في الموضوع، وقول لنا يعني نظرتك.
1: ممكن يستخدم في حاجات كثيرة. أوكي. في كوكو صبحي بيقول صباح الخير على أجمل بلد وعلى أحلى ناس، أهلي وأخواني الكرام متشوقين للحلقة الجديدة. يا كوكو يا صدقني يا أخي، يعني أنت جي متأخر شكلك.
0: أي.
1: احنا حلقة جديدة ابتدت قبل لكن لغاية حس يعني قدامنا حس ثاني زي ربع ساعة كده، في وقت انك انت تشاركنا وتدينا رأيك وتقول لنا الحاجة اللي عجبتك شنو من حلقة الليلة. لطفي بيقول الناس البركة. يا اخي صدقني يعني منورنا جدا يا لطفي، مبسوطين بك جدا. وكمان حابين نسمع رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن الصورة الحقيقية والصورة المزيفة، فحابينك انك انت تكون بتشاركنا برأيك في الموضوع. طيب في توتو السام اوكي اللي هو استاذ قسيس متوكل بيقول تحياتي لناصر قضارف، تفاؤل جميل مع المطر، كونوا عافية. يا سلام يا أخي يا قسيس يا أخي، منورنا جدا جدا. وتحب تقول حاجة؟
0: حقيقة أنا طولت منه
1: شيء صح.
0: مبسوط خالص إنه يعني أنت تكون بتشاركنا يا قسيس، تحياتنا لك من هنا ولكل الشعب الكنيسة والأسرة. يا أخي ربنا يباركك، ودي يعني دي طلة جميلة جدا.
1: صدقني طبعا دائما قسيس مفكر يعني بيذكرني بالفول، لانه طبعا لما كان بيجينا الاستوديو طبعا ليك زمان يا قسيس لازم نجيبك يعني نكلمك طوالي، كان دائما لما بيجي بلقانا بعمل في الفول بتاع الصباح يعني. فبس فدائما بيقول لي هاي انجي الفول وين؟ نعمل لك فول طوالي.
0: والله الفول انجي خلاص تعال. طيب
1: هاي تعال طوالي يعني نعمل لكم فول كارب كده. عمر السنواسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، الحياة ليست أحلام مزيفة بل التزام، وأغلبنا نتهرب من تلك الأزمات الأزمان. أوكي. لذا جزء كبير منا يتصنع أعذار مزيفة لإرضاء من حولنا، وهذا جزء من عاداتنا السيئة، عسى نتداركها ونقبل واقعنا. يا عمر يا أخي صدقني يا أخي كلامك جميل جدا وممتاز جدا، شكرا لك كثير. طبعا عمر نزولنا شديد يا أخي، صاحبنا
0: من عنوان سمرنا يعني يعرف.
1: يا صراحة يا عمر يا أخي يعني للأسف يعني الحياة دي في رأيك يعني كده شاركنا، ممكن الحياة اللي بتخلينا نوصل للمرحلة دي شنو اللي بتخلينا إن إحنا نوصل لمرحلة إنه يا أخي نقول لزول يا زول خلاص أنا بجيك، ونقوم نعتذر من الحاجة دي، الأسباب اللي هي ممكن تكون خلتنا نوصل للحتة دي يعني شنو؟ فمنتظرين الكومنت بتاعك. عبد الله موسى بيقول نبحث عن حل المشكلة فينا يعني كشعب سوداني كله دم واحد كوشي. صدقني يا عبد الله يعني أحب أقول حاجة في النقطة دي، إنه ممكن مثلا ما نعرف نحل الحاجة دي على مستوى الشعب كله، لكن أي زول بيعرف يحل الحاجة دي على مستوى هو بصورة شخصية يعني. فالأسرة زي ما بيقولوا بتكون من البداية بشخص واحد يعني، بعد كده تبقى مجموعة من الأشخاص عشان تبقى أسرة، بعد شوية مجموعة من الأسر عشان تبقى مجتمع. فهي الحكاية لو بدأت بها أنا كشخص حتفرق كتير. فالمسؤولية بتاعتنا على مستوانا احنا الأول، بعد كده المجتمع تلقائيا ممكن يكون بيعمل يعني ياما يكونوا بتبنوا نفس النظرية، أو إنه يكونوا مثلا بيحترموا ده على الأقل يعني. كوكو بيقول تحية خاصة لإنجي وساردس وسلام عليكم ورحمة. إنجي لك فترة وزمن طويل مختفية، مشتاقين كثير للحلقة، وكنا دائما بنستناكم في كل حلقة وفي كل مرة بتقدموا فيها شيء جديد ومميز، ربنا يبارك الخدمة. راديو سمر وموفقين دائما، ويستخدمكم لمسة قلوب كثير ويجعلكم دائما قريبين من قلوب الناس. مبسوطين إنه في حلقة جديدة، ربنا يبارك حياتكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. يسوع قال في يوحنا 32-8 تعرفون الحق والحق يحرركم. ربنا ما عايز منك صورة، عايز قلبك، لأنه إنسان بينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. وربنا يرشدنا جميعا لطريقه. شكرا كثير يا كوكو، ومبسوطين بك جدا جدا جدا. عارفة أنا كنت لي زمن طويل، لكن طلعت الأسبوع الفات، الأسبوع الفات طلعت حلقة، والأسبوع ده كمان طلعت حلقة، وإن شاء الله تاني ما بنتغيب منكم. وفعلا بنتفق معاك جدا يا كوكو لتعليقك. الزنجي زنجي بيقول الاعتماد على الذات هو أن تكون سندا لنفسك، لا أن تعيش منتظرا سند الآخرين. يا سلام يا زنجي يا أخي، كلامك جميل جميل شديد. لكن كده برضو شاركنا أكتر، إنه في رأيك الحتة دي ما حتخلق نوع من الجفا بيننا وبين الناس؟ يعني كيف نعرف نعيش يعني حياة، يعني نعرف نعيش علاقاتنا بدون جفا، لكن في نفس الوقت بدون صورة مزيفة يعني؟ فكده حاول يعني أدينا رأيك في الموضوع ده أو في النقطة دي بالذات. توتو بيقول تحياتي لكم أوكي والفل الجميل، يوم جميل وموضوع مهم، الرب يبارككم، وسلامي ومحباتي لمستمعي الراديو. شكرا لك كثير يا قسيس يا أخي، منورنا جدا جدا. وكذا كمان يعني يا قسيس، ممكن تقول لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة، وتشاركنا كمان بوجهة نظرك في النقطة دي يعني. طبعا يا ساردس، احنا قدامنا 9 دقائق واحنا في ختام الحلقة الليلة، ف يعني كده شاركنا بموقف غير المواقف اللي انت حكيتها اوريدي خلال الحلقة، موقف انت فيه يعني جاتك الضربة دي، فاهم اللي هو انه ده شنو انا قاعد اعمل فيه ده يا سادس، فاهم اللي هو الضربة اللي هي فيها انه مثلا استضمت بانك انت عملت الحاجة دي، وكيف انا عملت كده؟ يعني مثلا انت وعدت زول وقلت له يا اخي انا خلاص بجيك وبعمل معاك الحاجة دي، فشوية لما جيت رجعت عينتك كده شنو الحاجة أنا عملتها دي؟ أنا صحيح كيف أنا قاعد أعمل حاجة زي كده أصلا يعني؟ فكده شاركنا بموقف لحاجة زي كده، لو بتقدر تشاركه طبعا الموقف يعني، شاركنا بموقف حسيت فيه بالاصطدام الكبير ده يعني.
0: صدقني هنجي أنا ما هقدر أتذكر، لأنه أنا أصلا زي ما قلت لك ماضي كله مواسير، ففي ناس كتيرة يعني وعدنا
1: عشان كده احنا نعتذر عموما
0: عشان كده بنعتذر عموما لكل الناس يعني، لأنه دي كانت دي حقيقة يعني. أنا يعني زي ما قلنا نكون حقيقين، أنا كنت يعني بقول أي حاجة وبعمل اللي أنا دار أعمله في النهاية، ما كنت بكترس للناس، ما عشان أنا ما بكترس يعني. أنت هي ذاتها تركيبة غريبة، إن أنت ما مكترس للناس لكن أنت
1: مكترس
0: للناس يعني. أنت طيب صح. أنت ما دام أنت ما مكترس ليه ليه بتوعدني عادي يقول لي ما بعمل بس صح؟ لكن أنت بتحس لا أنا خلاص أنا بعمل لك كده وبتاع، بعدين لما يجي الوقت اللي أنت مفروض تعمل فيه الحاجة اللي أنت وعدتها بتلقى نفسك شنو؟
1: ما عملتها.
0: فدي دي دي حاجة مؤسفة جدا يعني. نشكر ربنا يستير الواحد في رحلة بتاع التغيير، إنه يكون بيوعى للحاجات دي ويعرف ياخد قرارات صح. بس صراحة جوا أي حاجة أنا ممكن يعني أشارك بها، لما عبد الله موسى يتكلم عن فكرة إحنا كشعب سوداني ومجتمع وإلى آخره، يعني حس جواي الفكرة بتاعت شفت حس دي
1: يا سلام
0: يعني يسر. يعني كده الفكرة بتاعت شنو؟ احنا ليه دائما احنا يعني المجتمع هو اللي بيشكلنا، المجتمع هو اللي بيغيرنا، واحنا عايزين نرضي المجتمع. بيتين انا بقدر اغير في المجتمع، او بيتين انا محتاج اكون مختلف عشان انا يكون عندي تاثير في المجتمع اكتر مما المجتمع يكون عنده تاثير علي يعني. انا دي حاجه بس يعني، وهو بيتكلم انا حسيت بها، فحسيت انه واحدة من مشاكل مجتمعنا السوداني المختلف، لأنه مجتمع مختلف متنوع الثقافات، متنوع الأديان، متنوع الأفكار ووجهات النظر والأعراق وكل حاجة. شنو اللي بيخلينا إحنا رغم اختلافات المجتمع نقدر نقول لا إحنا واحد، أو إنه أنا يعني أنا أكون وصمة، أو أحزول وصمة دي سمح
1: يعني حلو يعني شديد أنا تصميم بوقفك
0: يعني بتاني أنا أكون عندي لمسة، أو يكون عندي علامة أو حتة أن أنا أكون بساعد المجتمع أنه يطلع من القوقعة بتاعت إذا كان قبلية، إذا كان دينية، إذا فهم الحاجات اللي بتقسمنا، لأنه للأسف إحنا كمجتمع سوداني صراحة معانين من الحاجة دي يعني. ياما وكم وإلى تسلم لزول أخبارك شنو كيف عملت آه أنت من وين قبيلتك شنو
1: كلامك أول سؤال
0: يا أخي يا أخي يعني إحنا أول سؤال وصلنا لحتة بعيدة إحنا بعيدين بعيدين في الفرز يعني أول حب نبدأ جريد يعني زول بجريد أنت وين
1: عشان أخذ عنك الصورة
0: عشان أنا في صورة في
1: فرنسا
0: فبتمنى إنه ده يكون واحدة من الحاجات اللي إحنا كأفراد زي ما أنت قلت إنه المجتمع بيتغير بفرد لأنه المجتمع أصلاً هو مجموعة بتاعت أفراد فإحنا كأفراد وكشباب في في يعني في في اللايف ده في صباح بلدنا إنه نحن نكون بنوعة لحتة إنه إحنا محتاجين نطلع من الإطار الضيق وإنه نحن نفكر في حتة إنه إحنا سودانيين ونفكر في حتة السودانية ونفكر في حتة إنه الوطن ده وطننا وكيف إحنا نقدر يعني ناخده خطوة لقدام بدل ما إحنا نكون إحنا ذاتنا بنقطع وبنشرط وبنقسم وديل إنتو وديل إحنا وإحنا أحسن وإنتو أحسن أنا شخصيا يعني الحاجة دي لاحظت لها وممكن ناس كتار يكون لاحظوا لها في السودان كان عندنا يعني ده واقع للأسف المرير ممكن نقوله وده حقيقة فينا زي ما إحنا عايزين نكون حقيقيين في ناس فلان وديل ناس فلان وديل سيادة البلد وديل سيادة السودان لما تفاجأت لما مرقنا أنا تفاجأت إنه إحنا كلنا سودانيين
1: بالضبط
0: والهوية شايلنا الجواز ده
1: سوداني
0: خلاص. لما يترفض بنترفض كلنا الأصلي والبدا والبيناق والأسياد إحنا كلنا واحد حقيقي. فخلينا إحنا كلنا نسعى إنه نصلح صورتنا عشان لما إحنا نطلع صورتنا يكون مقبولة لكن أنا لما أكون بقول يا أخ ديل هم ديل وديل هم ديل وديل إحنا المجتمع البرة ما بعين إنه لي ديل هم وإنت كويس عشان إنت ما منهم لا إنتوا في النهاية كلكم
1: واحد
0: سودانيين
1: صح
0: فدي حاجة أنا شخصيا يعني ممكن دي حاجة أنا لاحظت لها في الغربة إنه لا إحنا كلنا واحد وده الحاجة اللي أنا مبدئيا لو رجعتها هرجع بها إنه لا إحنا كلنا واحد وعايزين نعيش في الطريقة دي إنه نحن واحد نطلع من الصورة النمطية بتاعت القبلية والتفاصيل زي دي
1: تعرف كمان إحنا عندنا مشكلة يا ساردس في الحتة بتاعت المجتمع دي إنه إحنا عشان عندنا الولاء للقبيلة أو الولاء والانتماء للدائرة الضيقة أكثر من يعني الولاء والانتماء للسودان ككل فإحنا مثلا ممكن مثلا يعني في المجتمع بتاعي يعني أبقى الصورة مزيفة في المجتمع بتاعي وأحارب عشان الصورة المزيفة دي مع المجتمعات التانية يعني يا زول ده إحنا كده إحنا بالمنظر ده ما ينفع تتكلم معي ما ينفع تقول لي أنت كيف بتعمل كده يعني تخيل أنت عايش صورة مزيفة وإنت بتصارع في جواك انك انت ما حاب الحاجه دي وفي نفس الوقت بتطلع برا
0: بتحارب
1: عشان احايل من اي الصوره المزيفه دي فدي اكبر مشاكل الصوره المزيفه للاسف واحنا قاعدين نعيشها في واقعنا الحالي بس نرجع تاني وبنقول وبنشجع الناس للنقطه الاساسيه والمهمه جدا اللي احنا كنا بنتكلم عنها الحلقه كلها اشبع صح انتمي صح
0: حقيقي.
1: عشان تعرف تعيش صح ده الثلاثة حياة اللي هم ممكن يساعدوك في انك انت تعرف تتغير في في في في النطاق ده حابة كمان برضو أسلم على كل الناس الحاليا بيحضرونا أو بيسمعونا في الستلايت حابة أقول لكم يا جماعة احنا خلاص فاضلنا دقيقتين وحننقطع منكم فممكن عادي في أي لحظة كده تسمعوا انه الشغلة دي انقطعت لكن مبسوطين بكم جدا جدا جدا ونحب نذكركم يا ناس الستلايت بتوزاتكم عشان ما تكونوا بعيدين من الإعلانات بتاعتنا بنقول للناس الفيسبوك انه احنا يا جماعة متاحين في كل المواقع بتاع التواصل الاجتماعي وغير ان احنا متاحين في مواقع التواصل الاجتماعي احنا ما بس قاعدين نطلع صباح بلدنا ولا بس احنا قاعدين نطلع ساعة سمر اللي حتكون بعدين كالساعة 4 لا لا احنا عندنا برامج كثيرة شديدة يا جماعة حاليا في الوقت الراهن يا ساردس عندنا بودكاستين
0: ده حقيقي
1: بودكاستين يا جماعة بودكاستين حاليا بتعرضوا عندنا الله بريده هو لو كان فترة طويلة جدا معانا وما زال مواصل معانا الله بريده بينزل كل يوم سبت وعندنا جرعة وعي بتنزل كل يوم أربعة فنشجعكم أنكم تحضرونا في الفيسبوك في صفحاتنا فيسبوك وإنستغرام وتيك توك الصفحة اللي انت بتحب تحضر فيها دائما خش فيها وحتلقانا احنا برضو متاحين وموجودين هناك
0: وحاجة مهمة
1: أيوة.
0: اليوتيوب يا جماعة
1: اليوتيوب يا جماعة
0: انا واحد من الناس دائما قاعد اقول اليوتيوب ده ضابط
1: صح
0: فانا بحب انه لانه حقيقي حسيت كده انه احنا دائما ناس فيسبوك
1: اي
0: فهمتي لكن انا بحس انه الفيسبوك مرات بيشتتك فانا مثلا لو
1: دار احضر حاجه
0: بقلب بعمل لكن أي. انت لو يومين تحضر حاجه وبودكاست معين حاجه عشان تستفيد منه انت بتخش اليوتيوب اللي هو مخصص ليش انك تحضر الحلقة دي بس. فبشجعكم انكم انتوا تكونوا بتخشوا بتشوفوا الصفحة بتاعتنا في اليوتيوب, وكمان هتلقوا بلاي ليست مش بس البودكاستين اللي اتكلموا عنه حاليا, لكن في كذا
1: حاجات كثيرة
0: برنامج. يعني هتلقى نفسك يعني في كل المجالات اللي انت ممكن تكون حابب انك تطلع وتعرف. وكمان بس مش تطلع وتعرف, انا بحب لما تختلف معنا في الرأي او تحس انه في حاجة انت حابب تشارك بها, ابعد كومنتاتك. عندنا تيم ظريف جدا, هو قادر انه يكون بيستوعب الرسائل ويرد لك ويتناقش معك في اي حاجه انت حاسيه انه الحته دي ما وقعت لي او ليه قلت كده. يعني انا بدعم ناس ليه كده, فدي دي حاجه حلوه. تعال نتحاجج ونحن نكون بنتناقش في الحاجات
1: صح. وكمان حابه يا جماعه نذكركم انه احنا متاحين على مدى الاسبوع, حتلقى صباح بلدنا كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 9:30 صباحا لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان, ومن الساعه 4 لغايه الساعه 5 بتوقيت السودان ساعة سمر مع زميلتنا العزيزة والغالية جدا إيناس الجميلة. وكمان بنشجعكم أنكم تحضروا كل البودكاستات وكل البرامج, حتلقوها موجودة ومتاحة, وزي ما قال ساردس أنه حتلقوها كمان في اليوتيوب موجودة بالبلاي ليست. حتخش وتحضر حلقة بيجاي حتلقى الله كنا كمل حلقة البعادة, وتخش الحلقة البعادة وتخش الحلقة البعادة. وأكيد إحنا يعني متاحين أنكم بنرحب بكل تعليقاتكم بكل آرائكم, وحتى لو عاوزين يا جماعة نتكلم في موضوع معين رسلوا لنا يا جماعة, قولوا لنا مثلا دارين موضوع الفلاني ده نتكلم فيه, وإحنا حنكون متاحين جدا إنه إحنا نكون بنسمع كل آرائكم. بسرعة كده أختنا هبة بتقول

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا برا برا برا الصندوق. كتيره كتيره عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك.
2: لا ولا التراك مستهلا
1: مستهلا. طيب برا برا
3: برا الويف.
2: خطيرين
3: الزبطة.
2: هتكون زبطة هي.
3: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالباً.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف.
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف.
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا. نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف.
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي. اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة. تلقى بها تصريف.
2: غير زاوية وعيك، يمكن بعد وقعتك تاني تجيف.
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف.
2: كده جرب، يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان. 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things. ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كثير.
4: مثقفة يعني ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معنا يا دلال في البودكاست. والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها. بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا اخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي يعني الحاجات اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا فاهمه يعني حاجه بتكون بتوجعنا حاجه عشان نقدر اصلا نتخطاها او حاجه بتجرحنا فاهمه. يعني جرح بتاعه ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا فيها لخبطه من المشاعر فيها حاجات كثيره. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه. لكن في حاجات ممكن تكون common يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا كومون بالنسبة لي احنا كلنا ممكن نحارب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حياة تانية ممكن تكون غيرها كمان
0: خسارة زول من الأهل زول قريب.
4: أيوة طبعا
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي, لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر, لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف في حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين, يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في move on move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه, او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي, او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها, أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
5: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله، رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. You find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني، قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون
5: لقدام. ايوه أسوأ. يعني زي لما نقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما ما ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل اللي داير اعمله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد رح نكون بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1-2-3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1-2-3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستيبس
0: ما دفع واحده خالص
4: ما دفع واحده, لانه صعب انه يكون دفع واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلاً أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دار امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
5: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندف في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده. ف
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
5: جاتني اجازه كده,
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: اجباريه وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن.

0: اني اعمل الحاجه دي، لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية غير
1: ما استعجلت نفسك
0: خالص.
1: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
2: عندنا لعبه يعني كلام ما دارين.
1: صح
2: اللعبه يعني ما دارين
1: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع اللي قدامك دي. ورقتين هنا يا
2: عشر. عندي واحده.
1: تفضل يا استاذه.
0: عاملين ليه لعب؟ انتوا في الحقيقه تعملوا ليه لعب؟ ليه حركات بودكاست عارفه.
2: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الاسئله قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل. كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره.
2: اوكي اشرحي لي لو فهمت منه حاجه يعني. انت فهمت الحاصل شنو؟
0: يس
2: ايوه انا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: اصلا.
1: انا صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير،
2: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز.
0: مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
2: لا لا دي عايزين.
0: شطارة أنا عارفة.
2: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب تهوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: أنت زوج مطبخ طبعاً.
0: أكيد.
1: لا لا يعني.
0: نتفاخر
1: نسمع. نحيق من هنا يا دلال.
2: أها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
2: تشرفنا
1: شديد.
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عمل اخي صراحه،
1: لا شغل عارف صراحه.
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقه.
0: قدامك
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
2: فهمتها.
1: انت فهمتيها؟ ها
2: لكن من دورك.
1: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله، وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
1: القومة يا الله يا الله، يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
2: ما له علاقة بالمهلة.
1: ما له علاقة بالمهلة.
0: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنت. الناس فهمت شنو من المقوله دي.
2: طبعا ما في لك الامي كثير كده، لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقه. اربع خاف منهن خيف. اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس صايته يعني عارفه اقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الركوبه في الخريف. النسيب الخفيف. اكل التلافيف. اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا؟
1: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. اول جمله شنو عشان
0: كده؟ اول جمله
2: نوم الزيف. نوم الزيف
0: ده الزول اللي
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
1: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالونه نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا
1: ممكن.
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
0: لانها بتقع
2: في الخريف.
0: بس حاجه بتقع قل هواء.
1: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
2: النسيب الخفيف.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.

0: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم دائما في راديو سمر وفي برنامجكم الصباحي صباح بلدنا. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم والفريق العامل في راديو سمر. مرحبا بكم في أسبوع جديد، أهلا بكم في يوم جديد، ويا رب كل التوفيق لكل زول في هذا الصباح الجميل. تحية لأهلنا داخل السودان وخارج السودان، كل الناس اللي بتسمعنا في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا بكم في صباح جديد. أتمنى إنك أنت بخير، وأتمنى إنك أنت بصحة وعافية، وصلواتنا ودعواتنا في هذا الصباح إنه ربنا يحفظ كل أهلنا وكل الناس في ربوع بلادنا الغالي السودان، ولا سيما في المناطق المتأثرة هذه الأيام بالوضع الصعب، الحرب في مدينة اللبيط والأوضاع في النيل الأزرق وبعض المناطق المتفرقة أيضا في دارفور وكل المناطق حتى وسط. يا رب إن شاء الله الجميع بيكون بخير، وتعزياتنا وأيضا لكل الناس العزيزة اللي فقدت أعزاء في الأسبوع الماضي. ربنا يصبر، ربنا يدي النعمة ويدي قوة لكل زول فقد عزيز في هذه الأسبوع. تعزيات أيضا لأسرة الشاب مولانا محجوب، تحية للأهل وصلواتنا إن ربنا يعزي الأهل والأصدقاء وجميع المعلمين في التربية المسيحية. فقدنا أستاذ عزيز وغالي، أخ وصديق، ربنا يعزي أسرته، يعزي الأهل في كل ربوع بلادنا، ولا سيما في دروشاب والمناطق السمراب وأيضا شرق النيل حاج يوسف وكل الأصدقاء في دول الجوار المختلفة. تحية طيبة لكم صباحية، ونتمنى لكم أحد مبارك، ونتمنى إن يا رب يوم يكون جميل، يوم يكون موفق لجميع الناس شغالة، وفي ناس اتجهت لبعض الكنائس المختلفة حسب توقيت كل دولة، حسب توقيت كل مدينة. تحية صباحية لكم، ونتمنى لكم مرة تانية إن شاء الله يوم سعيد، نهار سعيد، وقت ممتع في العبادة والصلاة. ورجعنا نكمل معاكم المشوار، وما زلنا معاكم في الحملة بتاعتنا كيف نعيشة، ونتمنى إنه قادرين كمان إحنا معاكم، وإنتوا أكيد بترافقونا في كل رحلة في كل صباح جديد. خلوني أذكركم بأنه دائما حلقاتنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ويليه كمان برنامج أوريتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وعندنا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. دي البرامج المباشر وعلى الهواء مباشرة لايف كل يوم في راديو سمر. أهلا بكل الناس اللي بتطلع علينا وبتشاركنا أيضا رحلتنا المختلفة، والبتابع الأسابيع دي الريلزات المختلفة الجميلة من الشباب الرائع، وكلها في هذه الحملة الجميلة كيف نعيش. وبداية هذا الأسبوع وانطلاقات، أكيد في انطلاقات جديدة مختلفة متنوعة، وحنعمل جولة صباحية كده على بعض العناوين السياسية وأيضا بعض العناوين المختلفة المتنوعة في صباح بلدنا. أهلا بك وأهلا بمشاركتك، أهلا برأيك وأهلا بإضافتك، ونذكرك كمان إنه ممكن تتواصل معنا وتشاركنا من خلال الرقم 0035976565539. مرحب بك عبر الواتساب، وتكتب لنا رأيك وتكتب لنا مقترحك وفكرتك. حلقتنا جميلة، حلقة نتمنى إنه نمضي فيها قدم معا، ونجيف ونضع النقاط على الحروف في موضوع هذا الصباح الجميل. ولكل زول أكيد وصل له العنوان، وكل زول طلع علينا، أتمنى إنك أنت تكون قادر تشارك معنا الموضوع بأريحية شديدة، وتقدر تكتب لنا رأيك في الموضوع. الخوف، وما أدراك ما الخوف. الخوف شيء طبيعي وكلنا بنخاف، لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع، هل فعلا نحن نختار بعقولنا ولا كمان مرات بنختار بخوفنا؟ والخوف هو اللي بيسيطر علينا رغم انه شيء طبيعي، لكن في رغم كده في خوف مبالغ فيه، في خوف يعني من حاجات انت ما بتتخيل. لكن شنو الموضوع، شنو الفكره؟ ليه يعني لو سألنا ما من حق الزول يخاف، لكن هل من حقك كمان انه في خوف غير طبيعي انت يعني بتستغرب مرات، يعني انت بتكون مستعجل في نفسك انه لما تقعد مع نفسك وتفكر شنو بيخليني اخاف بهذه الطريقه؟ من حقك انك تخاف وتكون شايل هم من المستقبل، تكون خايف من الفقد، تكون خايف من بكره الحاصل شنو. يعني في كثير انواع الخوف، ولكن في يعني نوع من الخوف بيسرق احلامنا، بيسرق حاجات كثيره من حياتنا. في ناس كثيره شدت ما خايفه، ما قادره تعمل ولا حاجه، ولا قادره تتحرك، ولا قادره حتى انه تاخذ خطوه. وفي شباب حتى انه احلامهم مستقبلهم مجرد احلام نتيجه خوف من انه يواجهوا حقائق، وباستطاعتهم انه يتجاوزوها، باستطاعتهم انه يجتازوها ببساطه شديده جدا جدا، لكن بيخافوا. في خوف من خلال راي الناس، ناس مرات بيخوفونا، كلام بيزرعوا جوانا. وفي خوف يمكن زرعوا فيك وانت من صغير، من طفل صغير زرعوا فيك الخوف وخلوك انك انت ما قادر تواجه، ما قادر تاخذ قرار، ما قادر تعمل اي شيء. وحتى في ناس يعني صوروا لهم الله بفكرة غلط، أو ناس أبهاتهم أمهاتهم خلاهم إنه يخاف الله، ما جانب الخوف اللي من حق إنه أنا أخاف الله، أتقي الله، ويعني مخافة الرب. لكن في خوف آخر يعني إحنا نشأنا به أطفالنا، أولادنا بناتنا، إنه يخافوا الله، إنه حيدخل النار، ربنا حيعمل شنو، ربنا لو زعل منك ربنا. فخليناهم إنه بسبب تصورنا أو فكرة عن الله يخافوا من ربنا بطريقة غير عادية. حتى مرات في يعني ناس خوفهم بأبهاتهم، خوفهم بشخصيات، أبوه بيجي داخل رعب غير عادي، بيخاف من أبوه. فيا تنوع جوا قلبك، يا تنوع من الخوف جواك في هذه الأيام. والحرب يمكن تكون كسرت جوا ناس حاجز الخوف، شالت من الناس خوف من حاجات كثيرة جدا جدا، إنه خلاص يعني واجه وشاف ما كان متخيل، وكان بيخاف منه مثلا يشوف زول ميت، يسمع رصاص. وفي ناس يمكن يعني أصوات المدافع، وحتى طريقة الحرب وطريقة القتل، طريقة الاقتصاب، الطريقة ممكن تكون فيه اعتداء. يعني في ناس كثيرة لغاية هسي مرعوبة وخايف، وفي ناس اتكسرت الحاجز خلاص بتاع الخوف ده، اتشال اتقلع من جواهم، بدأ يواجهوا الحياة بطريقة غير عادية. في ناس بتخاف من الطبيعة، في ناس بتخاف من الأمطار الرعد، في ناس بتخاف من الحشرات، في ناس بتخاف من الحيوانات، في ناس بتخاف من البشر، في ناس خوف كده طبيعي. فأي نوع من الخوف جواك، وده موضوع مهم جدا، كيف نعيشه؟ دي يعني زي ما قلنا دائما ده السؤال بتاعنا وده الحملة بتاعتنا. مرات الخوف ما بيجينا بصورة واضحة، ما بيجينا بصورة واضحة كده زي ما احنا بنتخيل، لكن بيجينا هو لابس بدلة حلوة، بدلة ظريفة اسمها الحكمة، ويقول لك خليك عاقل ما تتسرع. يعني ده خوف عاقل، خوف لابس بدلة كده ظريفة وجميل، بيقول لك يا اخي ما تتسرع، الزمن ده ما مضمون، يخليك مرعوب، يخليك يعني تكون خايف، ويبطئك بعض الشيء، ويخليك انك متردد بعض الشيء. ومرات بيجينا كده بطريقه بقول لك يا اخي خليك في المضمون، خليك في المضمون ده احسن لك، يعني خليك في انت ضامنه ده، ما تجازف، ما تغامر، ما تكافح، اضمن لك ده. ده بيخليك انه مرات كثيره يعني ما تجرب طرق، ما تطرق ابواب، ما تخش لمجال آخر، بس بيخليك إنك أنت قاعد في الحتة دي. يعني ده الأمان بالنسبة لي، يعني ما بيخليك تتطور. ومرات بيقول لك يا أخي ما تجرب، في خوف بيقول لك يا أخي أنت شاب، وفي ناس غرقوا، وفي ناس ماتوا، وفي ناس، وفي مرات يعني تجي في حتة وتقنع نفسك، تقنع نفسك يا أخي اللي تزوجوا عملوا شنو، القروا عملوا شنو، السافر وعمل شنو؟ يعني في حتات بتحتاج مكافحة، بتحتاج مغامرة، وفي ناس لغاية هسي الموية دي بالنسبة لهم حاجة خيالية يعني، بس في ناس يتصوروا لهم كده يعني، ما شاف زول غريق، ما شاف زول بيغرق، وبس يتصوروا له الموية دي، ويمكن رغم انه ممكن عادي يسبح، رغم ممكن يخش الموية عادي. وفي يعني ناس كثيرة بسبب أطفال صغار بيسبحوا بيعوموا كسر الحاجز، ده طفل، طفل صغير بيعوم بيسبح، فأنت بتخاف من الموية ليه؟ هي طبعا الموية حتى الناس بتقول بيشيل عوامه، البحر بيشيل عوامه، ودي حقيقة أنا شفتها ويمكن تكون. فالخوف شيء طبيعي، لكن في خوف ما طبيعي. يلا الخوف الما طبيعي ده، هل جواك؟ هل في خوف جواك لسه ما كسرت الحاجز بتاعه؟ الخوف اللي بيقول لك يا أخي ما تتكلم، يمكن تخسر الناس، ما تقول الحقيقة، ما تقول الحقيقة رغم أنك أنت شفتها. في ناس على فكرة شافت جرائم، شهود، هو ممكن يكون الشاهد الوحيد، تصدق؟ في كثير من الناس من خلال مسلسلات يتصورت لهم حاجات كثيرة لحقائق ممكن خلتهم منه ما يقولوا الحقيقة. في ناس يعني حتى من خلال محاكم قضايا هو الشاهد، يعني الشهود يقول لك يقطعلوهم، يقول لك ده الشاهد الوحيد، وضبحوا وهددوا ودخلوا سجن. ممكن تكون انت الشاهد الوحيد لجريمة ما فضل شافها، والناس رعبوك كل لك لغاية هسي ما تقول الحقيقة. في ناس خايفة لغاية هسي وكتلت الحقيقة، وفي ناس ماتت بحقائق خايفة، وفي ناس من المواجهات الما مضمونة أو اللي ما حاول فيها بعض مرات ما قدر يعملوا أي شيء، ودي الحقيقة جد جد. ما تتكلم ممكن تخسر الناس، ما تتكلم ممكن تخسر الزول ده، صديقك ممكن يكون ماشي في طريق ما صح، وانت خايف انك توري، وانت خايف انك تقولي ليها انه يا اخي السكة دي غلط، وانت خايف انك تخسريها. ممكن يكون زول عزيز جدا جدا، ممكن يكون زول معاك في الشغل، ممكن يكون معاك صديق في الحلة، ممكن تكون اختك ماشي في سكة غلط، لانه ممكن يكون ده الوحيد اللي بيدعمك، ده الوحيد اللي بيديك، ده الوحيد اللي بيساهم معاك، ده الوحيد. ففي ناس هم مصادر بالنسبة لهم، في ناس هم الأمل بالنسبة لهم، فبيخاف إنه حتى يقولوا الحاجة دي غلط، بتخاف إنك تقول ليها الحاجة دي غلط، بتخاف إنك تقول لأخوك ده اللي أنت بتعمل فيه ده السجائر ولا شنو ولا whatever ذاك الحاجة اللي بيعملها ما تعملها. هو بيخاف، بيخاف على إنه يخسره، بيخاف على إنه يضيع. حتى الأمهات ممكن أم تخاف تخسر بنتها ما تواجهها، ممكن حتى الأبو، ممكن حتى الزوج خايف إنه يخسر زوجته أو خايف يخسر حبيبته أو المهم، فبنخاف عشان ما نقول، عشان ما نخسر، عشان ما تخسر شغلك، وعشان ما تقول الحقيقة ممكن بترتكب في حق الناس الشغالين. في ناس ما بتحب المواجهة على إنه خايفين إنه يتظلموا أو يطردوهم أو ما تتكلم يمكن تخسر. هل ده حاصل معك؟ هل ده حاصل ولا لا؟ ما تحب تاني يمكن تتوجع. في زول خايف انه يحب تاني، يرتبط، يتزوج تاني، لانه يمكن يكون يعني تعرض لحاجات كثيرة مؤذية. ممكن في ناس كثيرة اتأذت جدا جدا من ناس عزيزة، من ناس بتحبها جدا جدا، وخايف الليلة يخسره او خايف انه يضيع ويتجرح تاني، فقرر انه لا زواج لا حب ما في اي حاجة تاني يعني في الزمن اللي احنا فيه، خلاص يعني انا تاني ما حجرب اي حاجة ولا حرتبط ولا حجرة. في زول كده يعني، في ناس كتيرين زي كده انه قالوا خلاص احنا ما حنعمل حاجة دي. فالخوف خلاك تبقى شنو؟ الخوف خلاك تكون منو؟ الخوف شكلك وبقاك انت يا تنوع من الناس. هل انت من الناس اللي فعلا كسرته الخوف جواك وخلاك انك فعلا تواجه حقائق وخلاك انك تفضح حقائق؟ في ناس قدرك ان تفضح حقائق كبيره جدا جدا ما لها حدود ولا بيقدروا عليها، لكن واجهوا الظلم، واجهوا العنصريه، واجهوا التمييز، واجهوا الناس اللي بتنهب، واجهوا الناس اللي بتظلم، واجهوا ناس كثيره يمكن تكون مرتكبة عجائب في حياة الآخرين. الخوف بيخليك تعمل شنو؟ الخوف خلاك تخسر منه، ولكن الخوف خلاك تنجي منه. الخوف خلاك تطلع منه من مأزق. الخوف خلاك إنك تكسر حاجز وتكسره من جواك على إنك تقول الحقيقة ما في زول كان قادر يقولها ولا لا. إذن صباح الخير عليك عزيزي المستمع. كيف نعيش الخوف؟ كيف نعيش في عالم صعب رغم إنه ملان مخاوف ملان تحديات ملان حاجات كثيرة جدا جدا ومخلينا إحنا لغاية هسي ما قادرين ناخد خطوة ولا قادرين نمشي لقدام. مرحب بكل زول بيسمعنا, أهلا بكل زول بتابعنا وبشاركنا في هذا الصباح الجميل من راديو سمر. تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير وصحة وعافية. ما تبدأ المشروع ده يمكن تخسر القروش, بتلم قروشك وقاعد ما تغير حياتك. انت افضل حال, انت ما في حالة كويس, انت في وقت كويس وفجأة تكتشف انك انت ما بقيت بتعيش. شنو انت خايف تجربه؟ شنو انت خايف تجربيهم؟ شنو لغاية هسي الخوف ده صوره ليه خلاك انك انت ما قادر تعمل ولا شيء؟ شنو الشال منك الخوف وانت ما شاء الله, يعني انت ما شاء الله الخوف خلاكي تبقي شخصية؟ الخوف خلاكي انك تخسري شنو عزيزتي المستمع؟ انت بقيت بتحرس نفسك من الحياة, بقيت تحرس نفسك من الحياة لانك انت ما قادر تواجه حقائق, انت ما قادر تواجه حقائق. يمكن الاسبوع ده قدامك تحدي, يمكن في الاسبوع ده قدامك امر مهم جدا جدا, قرار مصيري, ويمكن يكون لفائدتك, يمكن يكون لمصلحتك, ممكن يكون لمصلحة الناس, ممكن يكون لمصلحة المجتمع, ممكن حيغير معادلة كبيرة جدا جدا. يمكن قدامك امتحان صعب على انك تطلع وتقول الحق لكن انت خايف. يمكن انت في شيء ظالم به نفسك وخايف تواجهه وانك تخسر. متين يكون الخوف حكمة ومتين يكون الخوف سجن؟ خوفك ده حكمة ولا انت مسجون جواه؟ انت مسجون جوا الخوف ده ولا انت بتفتكر انه ده حكمه؟ ولو الخوف جواك لابس بدله ظريفه قاعد يطمنك, قاعد يخليك انت عايش بالطريقه اللي انت عايشه, الواهم بها نفسك, اللي انت واهمه بها نفسك, اصحى وفوق. الخوف في حد ذاته ما عيب, الخوف في حد ذاته ما عيب. الخوف اساس طبيعي ربنا خلقه فينا عشان ينبهنا ويحفظنا, من حقك تخافي. لكن هل انت حاسس انه في خوف مبالغ فيه جواك, في خوف ما طبيعي؟ الخوف يعني بشكلك بطريقه ممكن تكون صعبه. عشان كده ما تخلي الخوف يسرق اسعد ايام حياتك, ما تخلي الخوف يسلب احلامك ويخليك انك انت مقيد في سجن. عزيزي المستمع, في ناس كتير بتقول أنا ما خايف, أنا بس زول عاقل وبيتصرف بحكمة, بيتصرف في الموقف ده بدراية وبحكمة وبشكل فيه نوع من الفلسفة. في ناس بتفلسف الأمور, يقول لك أنا زول عاقل, أنا ما خايف إنه أواجه الحاجة, أنا ممكن أعمل لكم أي شيء هسي, أنت لو دارني أعمل كده وأعمل كده هاي ممكن أعمله لك. لكن هو جواه خوف, الخوف اللي بيحمينا والخوف اللي بيسجننا. لكن قبل ده الأعزاء المستمعين, خلونا نرحب على بعض الأصدقاء والناس اللي طلت معانا وبدت معانا المشوار. سلمون كاسة, صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. آدم بشير ود بشير بيقول صباح الخير والسعادة, حياكم الله وفقكم لخدمة الناس. شكرا يا عزيز الغالي آدم بشير. ومحمد سلطان تراب بيقول صباح الخير, مرحبا بك يا محمود, محمود محمد عفوا, بيقول صباح الخير عليكم. تحية طيبة لكم, انتم بتسمعونا في صباح الجميل واحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وكثير من الناس يمكن بتحب تتكلم فيه, وفي ناس لغاية هسي دايرة تأخذ خطوة جريئة جدا جدا في موضوع العلاج النفسي بسبب الخوف المبالغ فيه. من حقك إنك تخاف من الطبيعة الممكن تكون صعبة جدا. كثير من الناس يمكن تكون مع الأوضاع المختلفة في بلدان اللي فيها بتخاف من حاجات كثيرة جدا جدا. فأنت بتخاف من شنو؟ شنو اللي انت خايف منه حقا؟ وعايز اقول لك من حقك انك تخاف، لكن السؤال اللي برجع بيه تاني، هل في خوف ما طبيعي جواك؟ هل في خوف ما طبيعي جواك؟ الخوف اللي بيحمينا والخوف اللي بيسجننا، في خوف صحي، في خوف طبيعي. لو ما عندنا خوف ده معناه في حاجات خطرة وما نعمل لها حساب. لو انت ما بتخاف انت محتاج انك تفكر، ولانه في حاجات يمكن تكون يعني وصلت لحد صعب جدا جدا، يعني ما بقي يعني بيشكل لك تهديد. وما رغم انه ما غلط، ما غلط علي انك انت ممكن ده بيشكل لك مشكله كبيره، لكن في ناس اجتازت حاجات كثيره جدا بسبب تجاربها في الحياه، بسبب المواجهات الكثيره او بسبب الصدمات. يعني في ناس الخوف بالنسبه لهم او يشوف زول ميت او يشوف حادث، في ناس يعني اتجاوزت، مش ده ما تجاوز، لكن يعني في مشاعر وفي احاسيس وفي حاجات اتجمدت جوا. في ناس عادي بتعامل مع الجثمان او بتعامل مع موقف حاله كده، في ناس بتتصدم فيه، وفي ناس ممكن يعني يغمى عليهم، وفي ناس لا، في ناس اتجاوزت الحتات دي وبطريقه ممكن تكون صعبه، الصدمات كثيره جدا حصلت لناس. لكن في ناس يوصل لدرجة إنه ممكن يأذي زول وما يكون خايف، يضرب زول وما يكون خايف، ولمرحلة يعني تكون فيها اللا إنسانية. في ناس تحس إنه مرات تصرفهم ده خلاهم يعني يرعب الناس على إنه وين الإنسانية. أقول الزول ده عمل الحاجة دي وما بيخاف الله، يعني بالطريقة اللي هو بيتصرف بيها، بيضرب بيها زول، بيأذي بيها زول، وين يعني في مراحل، في فترة كده حتى في الجروبات والمجموعات ممكن تكون متفلتة في كثير من الشباب على إنه الناس دي وين الإنسانية بتاعتهم؟ ما بيخاف الله، ما بيتقي ربنا، ما في خوف جواه، بيتعامل مع الحاجة دي بطريقة ممكن تكون صعبة. لو ما عندنا الخوف ده ممكن نعمل حاجات خطرة وما نحسب نتائجها. خلي بالك للنقطة دي، حساسة جدا جدا، ممكن ترتكب جريمة، ممكن تعمل حاجة وما تعمل لها حساب، وده خطر، ودي مشكلة يعني انتبه لها وخلي بالك. يعني في ناس بترتكب فظايع عجائب في الحياة دي، انت بتستغرب بين الإنسانية بتاعتهم، ما بيخاف الله. ولا الخوف من المرض ممكن يخليني أهتم بصحتي. الخوف من المرض وده شيء ما بطل، ده صحي، ده كويس جدا جدا على انك انت تخلي بالك من صحتك وتهتم بصحتك وتنتبه على انك انت حتى تكون حريص في انك تمارس رياضة، تاكل اكل صحي، وتعمل بعض النشاطات، او حتى تلتزم بكل التوقيت الراحة بتاعتك، وده شيء ما بطل. الخوف من الحادث ممكن يخليني أسوق بحذر، ده شيء جميل جدا جدا. الخوف من خسارة شخص عزيز ممكن يخليني أقدر وجوده، ده جميل، ده رائع جدا جدا. الخوف من الخطأ ممكن يخليني أفكر قبل ما أتصرف، وده شيء عظيم جدا جدا، ده خوف بينبهك، ده شيء رائع جدا جدا على إنك أنت ممكن تسقط، لابد أنت مش تقرأ، لابد أنت مش تذاكر عشان ما تخسر الزول ده، لابد يعني تلتزم، تنضبط، تحرص عليه، تخاف عليه وتقدره، وده كله ده شيء جميل جدا. لكن في خوف من نوع تاني، في خوف من يعني عجينة تانية أو من دمر تاني، الخوف اللي بيخليك ما تبدأ، وده أخطر من الخوف، وده نوع خطير جدا. الخوف اللي بيخليك تقعد في محلك، الخوف اللي بيخليك ما تتحرك، الخوف اللي بيخليك ما تأخذ خطوة، الخوف اللي بيخليك يعني زي ما قلت قبل في البداية إنك ما تغامر كشاب، ما تكافح كشاب، ما تجتهد كشاب، وما تمش تجرب يعني شغل، أو ما تأخذ خطوة في إنك تخلي الأمر ده تبدأ حاجة جديدة، ده خوف ممكن يكون ما مناسب أو ما كويس. الخوف اللي بيخليك ما تتكلم، هل دائما أنت خايف إنك تقول الحقيقة؟ هل أنت دائما بتخاف إنك تقول الصدق وتكون إنسان بتحب المواجهة؟ دائما في حاجات بتضيع دائما في حاجات انت سبب فيها بتجيب كوارث بتجيب بلاوي لانك انت ما تقدر تتكلم وبتخسر وبتضيع فرص كثيره جدا جدا. الخوف اللي بيخليك ما تثق كن شاك دائما، الخوف اللي بيخليك ترفض فرص كويسه لمجرد انها جديده. كم مره ضيعت فرصه وقلت احتمال ما تنجح ما يقبلوني، ويعني تشوف حاجه قبال ما تجربها خلاص وتضع احتمالات وتضع حاجات كثيره جدا جدا، زي جماعه السلوم على انه يتجسسوا الارض وقال لهم على انه مش يشوفوا الارض دي كيف، ولما السلوم قالوا احنا شفناه مع عمالقة، تفاصيل كثيره جدا جدا انه هم نظروا لنفسهم ان هم مجرد حشرات او مجرد جراد او اي شيء. في زول كده الشغل ده صعب، مجرد ما دارين يوظفوا، مجرد ما دارين يخطوه في الوظيفة دي، مجرد ما دارين يكلفوا، يشوف الحاجة دي أكبر من قدراته، أكبر من مؤهلاته، أكبر من إمكانياته، رغم إنه في منطق مرات، لكن في عدم منطقية بعض مرات إنك أنت أصلا الحاجة ما وصلتها، يعني أنت ما دار تخش العلاقة دي أو ما دار تخش المجال ده أو أنت ما دار تواجه الحقيقة دي لأنك خايف، لأنه حاجة جديدة. فدي دي حاجة صعبة جدا جدا، يعني الوضع السكن اللي انت فيه مثلا، البيئة اللي انت فيها ما مساعدة، ما الحاجة اللي مثلا تحفظ لك أولادك، ما الحاجة اللي انت بتخليك انك انت تسوي في المنطقة دي، فانت خايف ترحل وتمشي تقعد في مجتمع تاني. في ناس بتحب التكتلات، ما بتحب بيئة جديدة، ما بتحب ناس جداد، ما بتحب مجتمع جديد، لا بس هي دايرة تقعد حتى لو هو بيضره، حتى لو هو قاعد يتأذي، حتى لو أولاده وقاعدين نسلكوا في طريق ما صحيح. فبدل ما ترحل، بدل ما انت تقوم، بدل ما تمشي منطقة جديدة، بدل ما تمشي مدينة جديدة، أو بدل ما تمشي حتة جديدة انت ما بتحب انك تمشي، يعني حتى الوظيفة دي، الوظيفة دي ممكن تكون مستهلكاك جدا جدا، مستنزفة وقتك، مضيعة زمنك، يعني انت ما قادر تقعد مع أولادك، مفترض تجرب حاجة، مفترض تمشي شغل جديد، مفترض تاخد خطوة جديدة، يعني حتى المسؤوليات. ففي ناس لغاية هسي بس حاب الحيط، حاب الإطار ده، ما قدر يتحرك حاجة جديدة لأنه ده مضمون عنده. لكن اتخيل معاي لو أنت أخذت خطوة هتكسب حاجات كثيرة جدا كده. ليه ما قدر تتعلم حاجة جديدة؟ ليه ما قدر تغير الواجهة؟ ليه دايما طريقك واحد؟ ليه دايما سكتك واحد؟ لأنك خايف. الخوف اللي بيخليك تعيش في نفس المكان حتى لو المكان ده ما بيقى مناسب لك، لأنك خايف، خايف ترحل، وخايف تسيب المنطقة دي، أو خايف تسيب المدرسة دي، أو إلى آخر. في حاجات كثيرة، شنو ما بيخليك إنك تغير الواجهة بتاعتك، تغير شكلك، تغير طريقك، تغير سكتك. وهنا الخوف بيقى مشكلة كبيرة جدا جدا، دي خطر جدا جدا، بيقى سجن. الخوف السجن ده يعني حاجة تانية من الحاجات الصعبة جدا جدا لناس كثيرة في هذه الأيام. الخوف الصحي بيقول دائما إنك تخليك منتبه، الخوف الصحي بيقول لك دائما انتبه، لكن الخوف المسيطر بيقول لك ما تتحرك. ده خوف مسيطر مهيمن عليك، مقيدك، مربطك، ما مخليك تعمل ولا حاجة. الخوف الصحي بيديك معلومة، الخوف المرضي بيديك أوامر، وعشان تعرف الحاجة دي أنت محتاج إنك تعرف إنك أنت خايف من ياتو خطر حقيقي، ياتو خطر حقيقي أنت وإنت خايف منه، ولا خايف من الاحتمال، ودي مشكلة كبيرة جدا. تعالوا نطلع فاصل، تعالوا نطلع فاصل كده ونرجع نشوف بعض العناوين، نشوف بعض الأخبار المتنوعة بعد عودة قوية جدا جدا ل جدولة مهمة جدا جدا في الدوريات المختلفة، ونشوف الأخبار السودان فيه شنو، مصادر مختلفة، نشوف ماذا يجري في الأبيض، شنو الحاصل في الدول المجاورة، والأخبار المتنوعة. فاصل ونرجع نكمل، ما تمشوا بعيدين.
1: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي متقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 359.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: رجعنا الأصدقاء المستمعين، مرحب بكم وصباح الخير ونهار سعيد بتمناه لكم وأمسية طيبة. وكمان في هذا الصباح الجميل وإحنا بنواجه الحياة، بنواجه التحديات الكثيرة، بنواجه ظروف الحياة الصعبة والأمور المستقبلية المجهولة، وكل يوم بنخاف، لكن ربنا بيوعدنا في كل يوم وعد عظيم جدا: لا تخاف، لا تتلفت، لأني إلهك. ربنا دايما بيوعدنا إنه ما بيهملنا ولا بيتركنا، لكن إحنا بطبيعتنا قلقين وبنقلك على طول، رغم إنه في وعود كثيرة جدا ربنا بدينا لها في كل يوم. وكل يوم على فكرة بيقول هذه الكلمة، هذا الوعد: ما تخاف، أنا معك، فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. يعني الحاجة دي محتاجة ثقة، محتاجة إيمان عظيم جدا جدا في إنك تثق في ربنا إنه ما بيسيبنا ولا بيهملنا ولا بيتركنا. وإحنا بنحاول مرات كثيرة جدا إنه نثق في نفسنا وفي قدراتنا وفي إمكانياتنا وبنفشل، لأنه بيقول بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء. أنت بدون ربنا ما بتقدر، لأنه ده المايسترو بتاع الحياة، لأنه ده المخطط بتاع الحياة. حنمشي لمنه؟ حنثق في البشر اللي بيخزلونا، حنثق في الناس اللي يمكن يكونوا زعلونا كثير وسابونا وأهملونا وكلام كثير. الوحيد اللي ما بيهملك، الوحيد اللي ما بيتركك، اللي ما بيسيبك هو الله. نعم خلق لك إنسان وجاب لك زول جنبك، لكن برضو دايرك إنك أنت تضع كل ثقتك فيهم. وبيقول ملعون من يتكل على ذراع بشر، ما بمعنى إنك ما تعتمد على أخوك، لكن في اتكال وفي اعتماد المفترض إنه يكون هو له وحده، هو ربنا. عشان كده في هذا الصباح ثق تماما إنه الله بيهتم بأموره، وأنا محتاج أعرف الحاجة دي لما أنا أكون في علاقة حية معه، لما أنا أكون بعرف ربنا، لما أنا بطيع ربنا، لما أسمع كلام الله. ما بمعنى واحد زائد واحد، لا، ربنا صالح للكل، وربنا ما بيعمل حاجة عشان المقابل، وده مستحيل، لأنه هو بيحبك بطبيعته، هو محبة، بيحبك من غير أي ثمن، بيشرق بشمسه، بيدي الخير وبركاته خيراته على كل بني بشر، والخليقة بتاعته بيحبها جدا جدا. بس كمان مهم جدا نعرف حاجة عشان ما نقلق وعشان ما نخاف: لكل أمر تحت السماء وقت، عشان هو أب صالح. زي ما أنت دار تدرب ولدك، زي ما أنت دار تدرب بنتك وتوريها إنه لا، الحاجة دي ما وقتها، ما مناسبة، هو كمان بيعرف متين وكيف وين المكان المناسب. بس علينا إنه نثق فيه زي ما وثق فيه أبونا إبراهيم، وثق فيه ثقة عمياء. أترك عشيرتك، سيب المكان اللي أنت فيه، أديني ابنك. يجرب كثيرين جدا جدا واختبر كثيرين في الإيمان بتاعهم على إنه هل يستطيعون أن يثقوا فيني. وثقوا وصدقوا الله وربنا ما خذلهم. عشان كده أما منتظري الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. فيعني الكتاب المقدس كمان ما أخفى حقائق بتاعت ناس اتكلوا ووضعوا ثقتهم وإيمانهم في ربنا، ربنا خذلهم. لا، لكن كمان ما تشك في أمانة الله، ما تشك في ثقة الله، ما تشك في كلمة الله، لأنه ما في كلمة بتطلع من خشم الله وما بتحقق أو ما بتعمل الحاجة اللي هو قالها. عشان كده ما بينكرنا وما بينكر إنه الإنسان دائما خليقة ضعيفة، الإنسان ضعيف وكلام زي كده، لكن الحاجة دي بتخلينا نثق ونكون عندنا إيمان. ربنا ما بيسيبنا ولا بيهملنا. عشان كده في وعود كثيرة جدا جدا بيقول لنا في الكتاب المقدس. فحنرجع ونشوف رحلة جميلة أيضا في الكتاب المقدس، بأنه بيقول ما تخاف من الناس وما تخاف من الإنسان اللي يمكن يعني الجسد حيعمل له شنو، لكن خاف من اللي بياخذ الروح اللي هو الله. فمرات كثيرة داري شجع داري خلينا نكون عندنا ثقة فيه، إنه خلينا نعتمد وخلينا نضع ثقتنا في ربنا. فالأمور بتحتاج إنه إنك تكون حكيم، تكون عقلاني، وبرضو تكون رجل إيماني، عندك إيمان وثقة في ربنا. زي ما قلت لكم حنطلع فاصل ونرجع نشوف الأخبار المتنوعة، حنرجع للمواضيع، حنرجع للأخبار، وحنرجع نشوف الأحداث المختلفة تعنونت وفيها شنو وشنو الجديد في الأخبار في بلدنا السودان. نبتدي ببعض المصادر المختلفة ونشوف الأحداث المختلفة. مستشفيات تحت القصف، حرب السودان تفتك بالمرضى والأطباء. الحرب دمرت أهم ما يقال عنه في كل دولة، المستشفيات، ولا حتى أنه توفر أهم الأدوية المنقذة للحياة، وممكن تكون وضعية صعبة جدا إذا لدرجة أنه الناس يمكن ما مطمئنة أنها ترجع أو ما مطمئنة على أنه كيف هتعيش. يعني حتى المرضى يعني هم يعني هم بيهد يعني بيواجهوا حاجة صعبة جدا جدا، هم بيعملوا حاجة إنسانية مهمة جدا جدا، لكن في الحرب وفي حروبات يمكن ما عندها السياسات اللي دائما مستخدمة في كل حرب. الأطباء خط مهم جدا جدا في كل حرب وفي كل جانب، يعني لدرجة إنه ممكن هو طبيب يشفي العدو، أنه اللي عنده علاقة في هذا ولا ذاك، لكن بيهتم بالحاجة الإنسانية اللي هو جرها. سريع تفاصيل كده صغيرة ممكن نأخذها. لم تعد المستشفيات والمراكز الطبية في السودان ملاذا آمنا للمرضى والمصابين بعدما حولتها الحرب المستمرة إلى أهداف لهجمات أو مباني مهجورة تفتقر إلى الأطباء والأدوية والكهرباء، في وقت كشفت به منظمة الصحة العالمية عن تصاعد غير مسبوق لاعتداءات على الرعية الصحية في مناطق النزاعات حول العالم. ودي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا على إنه الأطباء هم في وضع كارثي أيضا. السودان تجد المواجهات يثير مخاوف من الانزلاق لحرب استنزاف. أطفال السودان في مواجهة الجوع والأوبئة وضياع التعليم. يواجه ملايين الأطفال في السودان مخاطر متصاعدة تهدد حياتهم ومستقبلهم في ظل تفشي سوء التغذية والأوبئة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية بالتزامن مع استمرار الحرب واتساع فجوة تمويل عملية الإغاثة. بنفتقد لأجيال كثيرة جدا في فترة الحرب، ممكن تكون دي من أصعب المراحل، ويعني بتترك الحرب لا تعليم ولا حتى أي شيء، لأنه الوضع ما أمن على حتى أنه الطفل ممكن يمشي لمدرسة براه أو يرجع، أو حتى في عراقيل كثيرة جدا بخصوص التعليم. من يعرقل السلام في السودان ومن يدفع الثمن؟ من يعرقل السلام في السودان ومن يدفع الثمن؟ ودي نقطة سؤال مهم جدا جدا. السودان انهيار اقتصادي غير مسبوق ومستقبل قاتم، وأيضا السودان تصعيد عسكري يبدد رهانات السلام ويوسع خريطة الحرب. تحولات ميدانية في السودان، قوات تأسيس تتقدم على جبهتين. وأيضا في عنوان آخر، البابا يحذر من مأساة السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار. كيف قادت سلطة بورسودان السودان إلى حافة الانهيار، واتهامات جيش السودان بتوجيه الثروة إلى تمويل الحرب. قيادات حقوقية أفريقية تطلق تحالفا لمناصرة السودان. هي عناوين مختلفة يمكن تكون متنوعة في هذا الصباح، وعناوين مهمة في رحلتنا دائما في صباح بلدنا وأخبار متنوعة حول العالم. في حاجات كثيرة جدا، أحداث كثيرة وممكن تكون مهمة أيضا بخصوص الحرب في إسرائيل وإيران ومستجدات في الحرب. يعني كل يوم في أخبار جديدة، في مواضيع جديدة متنوعة. حتى ما زالت حرب روسيا وأوكرانيا ما زالت متجددة وبقت وضعية صعبة، وممكن تكون ماشية لكلفة عالية جدا جدا لدول الجوار أو بعض الدول ممكن تكون حليفة أو ممكن بتساعد وبتساهم في هذا الحرب. وأيضا عودة الدوريات المختلفة الأصدقاء المستمعين نشاط بقوة عالية جدا جدا في رحلة الدوريات المختلفة الرياضية حول العالم، وناس كثيرة جدا بتتابع الأخبار وبتشوف شنو جديد في الدوريات المختلفة اللي انطلقت أمس واليوم، بداية قوية جدا جدا. ولكن الكل ينتظر مباراة اليوم في دوري الإنجليزي، يمكن السوبر الإنجليزي، بعد صراع مثير على الدوري أرسنال وسيتي يتنافسان على أول ألقاب الموسم، أرسنال وسيتي يعني مباراة منتظرة والكل يترقب حامل اللقب ماذا. ويعني ناس قارية قراءة مختلفة حتى على العقودات الجديدة اللي تمت في السيتي أو تمت في أرسنال. بعد صراع مثير على الدوري أرسنال وسيتي يتنافسان على أول ألقاب الموسم، يقصي فريق أرسنال يقص عفوا فريق أرسنال ومانشستر سيتي شريط موسم جديد للكرة الإنجليزية من خلال بطولة درع المجتمع التي تجمع بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي. إذن مباراة مترقبة يعني منتظرة في هذه الأمسية، ونتمنى أن تكون في مشاهدة جميلة. محمد صلاح على مقاعد البدلاء في أول مباراة رسمية مع الفريق التركي، ويمكن يكون دخول في الدقائق المتأخرة غير مجريات المباراة. ودي على فكرة أهمية النجوم الكبيرة في الدوريات أو في الانتقالات اللي تمت في الفترة الماضية. وأيضا قبل مواجهة باريس في السوبر، موقع إحصائيات يحدد ترتيب سعود بين إظهاره في الدوري، هذا اللاعب السعودي اللي يمكن ناس كثيرة بتتمنى له الكثير جدا جدا في الدوري الفرنسي. إذا باريس سان جيرمان أيضا فاز بكأس السوبر الأوروبي على أستون فيلا، يمكن كانت مباراة كانت قوية، مباراة كانت جميلة. ودائما السيتي عفوا باريس سان جيرمان بيثبت على أنه يعني بيطمع كثير جدا جدا في دور الموسم ده، وأكيد حيحقق يعني أهداف كثيرة. يعني إذن انطلاقات مهمة، حتى الدوريات العربية والدوريات الأفريقية انطلاقة قوية جدا جدا، ونتمنى على إنه الناس ترجع وتعود النشاط وتعود الحيوية بتاعت المشاهدات، والناس تتابع الدوريات، الناس اللي بتحب دائما تشجع الفرق الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية. نتمنى مشاهدات طيبة، نتمنى حتى إنه الناس تستمتع بأوقات جميلة، وربنا يسعد الناس يعني الناس اللي بتستمتع في المشاهدات المختلفة. إذا صباح الخير عليكم وأمسية طيبة ونهاركم سعيد، نتمناها لكم من راديو سمر. إذن ما تنسوا المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل، وإحنا بنتكلم في مواجهتنا لحلقة مهمة جدا جدا، موضوع مهم جدا بنخاف كلنا منه، حتى الكلمة دي في لساننا ما بتزح، الخوف. قد شنو أنا وإنت بنخاف، لكن الحقيقة أنت بتخاف من شنو؟ شنو أكتر حاجة أنت خايف منها؟ شنو أكتر حاجة يمكن يعني بيخليك أنت خايف وبيسرق منك أحلى الأوقات، أحلى اللحظات، أجمل الساعات المفترض أنت تعيشها في هذه الحياة؟ الخوف نزع منك شنو؟ الخوف سارق منك، وسارق منك شنو عزيزتي المستمع؟ ماذا فعل بك الخوف؟ الخوف عمل بك شنو؟ إذا خلنا نأخذ رسالة من العزيزة الغالية إيناس الزميلة. صباح الخير عليك وتحية طيبة، وسعيد جدا وانت بتتابعنا في هذا الصباح. إيناس بتكتب بتقول لنا صباح الخير، الخوف بيفقدنا حاجات كثيرة في حياتنا، ودي الحقيقة، ويمكن تكون صعبة جدا على إنه نعترف بها نتيجة الخوف. في ناس كثيرة بتحب تعترف إنه هي خايفة وخسرت حاجات كثيرة، لكن برضو أنت محتاج تواجه هذه الحقيقة لأنه مؤلمة، لأنه بكل ساعة أنت بتندم، كل ساعة يعني بتكون مكسور نتيجة الخوف. وممكن يكون خوف مبالغ، ممكن يكون من لا شيء، ممكن الخوف ده بس يعني حاجة أنت خلقت جوا في نفسك، يمكن يكون من مسامع الناس، ممكن يكون من أقوال الناس، حتى ثقتنا في نفسنا وفي الآخرين دي من أصعب الحاجتين، نفقد ثقتنا في الآخرين، نفقد ثقتنا في نفسنا. تفقد ثقتك في نفسك، ما قادر تتحرك، ما قادر تعمل أي حاجة. الخوف بيخلينا متمسكين لأننا بنخاف نفقد حتى ولو حاجات بتضرنا. خلينا ممكن نتمسك بحاجات بتأذينا ممكن تكون صعبة جدا جدا ليوم بكرة. ممكن الحاجة ممكن تكون فعلا ممكن تكون مؤلمة بالنسبة لك. شكرا لك إيناس وتحية طيبة، ويا رب دايما قادرين على نواجه حقائق وقادرين أنه نحسم حاجات كثيرة على أنه نقدر نعيش في سلام وأمان. جمال ويلسون بيقول الامتنان والسلام الداخل والإيمان بالله هم أهم مناعة ضد الخوف. الامتنان والسلام الداخلي والإيمان بالله هم أهم مناعة ضد الخوف والسلبيين من حولك. أملى يومك بالشكر لله والصلاة فتصبح محاطا بنور لا تقدر الظلمة السلبية والخوف أن تطفئه. وعدم الخوف من التغيير فهو الطريق الذي يقودنا إلى النمو والنجاح. وعدم الخوف من التغيير فهو الطريق الذي يقودنا إلى النمو والنجاح. ثق إن الله معك في كل خطوة تخطوها في التغيير للأفضل. خذ ثقتك في ربنا. إذا أنت عندك إيمان، إذا أنت عندك ثقة في ربنا واثق في نفسك، ما تخاف من التغيير. أخذ خطوة، أخذي خطوة في أنك تحول الطريق وتحول المسار ده إلى نجاح، إلى هزيمة الصوت الداخلي الجواك اللي يمكن يكون عايشك في سجن وعايشك في حتة صعبة جدا جدا وانت مسجون وما قادر تعمل أي حاجة نتيجة الخوف. خلونا نقف عند نقطة تانية مهمة جدا، الخوف من رأي الناس. وده أصعب معادلة. بنعمل حاجات كثيرة خوف من الناس، خوف من كلام الناس، خوف من تعليقات الناس، خوف من إنه يقول شنو، خوف يفتكروني أنا شنو. بعمل كل شيء يمكن يكون وهم لأنه أنا خايف من الناس. وبقينا مشغولين كثير جدا جدا برأي الناس، وبقينا نتشكل برأي الناس، وبقينا نقول يعني كل شيء، وبقينا نعمل يعني حاجات كثيرة جدا جدا، بنظلم نفسنا، بنظلم أولادنا، بنظلم مستقبلنا، بنظلم يعني أغلى الناس لينا عشان الناس. وممكن يمشي لأبعد من كده حتى ربنا. بنخاف من الناس أكتر من الله. الناس هيقولوا شنو؟ وتخيل إنك أنت ما خايف إنه ربنا هو رأي شنو. دي من أصعب الحاجات. بخاف من الناس يشوفوني، لكن الخالق رأيك شنو؟ رأيك شنو وإنت بتعمل ده وما خايف من الله؟ بتخاف من اللي بياخد وممكن يأذي الجسد، ولا بتخاف من اللي ممكن ياخد الروح؟ الله خلقك، المفترض نهابه منه، مفترض نخافه منه. وده نوع من الخوف. ليه بتخاف الناس؟ هل عشان أنت بترتكب الغلط، عشان أنت بتعمل الغلط؟ لكن اتغيرت الموازين على حقيقة دار أقول لك، حتى وإنت بتعمل في الغلط وحتى وإنت بتعمل في الصح بيجينا نخاف من الناس، بيجينا مرعوبين من بعض، بيجينا بنخاف بعض، بيجينا نأله بعضنا، بيجينا نخلي الناس كأنه يعني كأنه آلهة كده قدامنا، هم لا يخطوا، هم لا يغلطوا. مشكلة كبيرة جدا جدا، وده واحد من أخطر أنواع الخوف، لأنه مرات الإنسان ما بيكون عايش حياته. أنت ما عايش حياتك، عايش على حسب الناس بتصوروه، عايش على حسب الناس دايرينه. الناس دايرين أنا أكون كده، دايرين وضعي يكون كده، دايرين بيتي يكون كده، دايرين أولادي يكونوا كده، دايرين مستقبلي يكونوا كده، دايرين دقرايتي. خايف من الناس لدرجة إنكم تظلم أولادك، تظلم يعني الناس الغالين عندك عشان خاطر الناس. تعمل ده كله عشان الناس هيقولوا شنو؟ ماذا ينتفع؟ لو رضيتهم، لو ما رضيتهم ما حيسكتوا. احنا ما حنسكت ولا انتوا حتسكتوا، يعني كل حيتكلم، كل حيتكلم، كل ما حيسكت. فمرات حتى الافضل اللي انت تعبت، اللي انت جاهدت، واللي انت عملته كله عشان خاطر الناس قد لا يعجبه. تحب الدارين الناس وتكره الدارين الناس، تجيب الدارين الناس وتسيب الما دارين الناس. ليمتين أنا هأقعد أخاف من الناس؟ ممكن يكون حماس، ما تخلي كلامك يكون حماس عشان أنا بقول فيه، لكن فكر بعقلك. انت مسجونة عشان رأي الناس، انت مسجونة لأن خايفة من الناس يقولوا شنو. كل اللي انت بتعمله قد انت شايف الناس أهم من أي حاجة، رغم انه الناس مهمة، رغم رأي الناس مهم. بكون عايش النسخة اللي بترضي الناس من حياتي ليه؟ وده سؤال مهم جدا جدا. أنا أختار شغل عشان الناس داريني أكون وظيفتي كده، يعني أعمل حاجة دي عشان الناس يشوفوني أنا كده. يعني حتى في يعني أبسط التفاصيل أنا بخط مليون فكرة قبل ما أنا أعمل الحاجة دي. طيب أنت حتبقى نفسك 200 حتعمل الحاجة الدايرة ربنا، 200 أنا حعمل الحاجة اللي ربنا دايرني أعملها. أخاف إن إحنا بنقول لربنا لا وبنعمل حق

تضيع أنت والناس يسكتوا، وتضيع أنت وتعمل الغلط، وممكن أن الناس بعد ما تسكت هيفضلوا هم يتكلموا. سكت عشان الناس، كم من الحاجات اللي أنت سكتت عشان خاطر الناس؟ يتكلم عشان الناس ما تقول، أمشي يتكلم عشان الناس ما يقولوا لك، أمشي قولي الحاجة دي عشان ما الناس. لبس بطريقة معينة عشان خاطر الناس. رأي الناس اليوم هو بقى الشغل الشاغل لحياتنا. أعمل حصيلة كده بالإنت عملته عشان الناس. دار تعمل عرس، دار تعمل مناسبة، دار تعمل حاجة في البيت عشان خاطر الناس لما يجوا داخلين بيتنا. ما أقول لك غلط، ما أقول لك غلط، تمام جدا جدا، لكن متين حتعمل حاجة دي عشان نفسك وعشان أولادك وعشان سعادتك وعشان فرحتك وعشان ذات ربنا أداني كفايتي في دي. دي كفايتي ودي قدرتي ودي إمكانياتي. ما بقول إنك ما تكافح ما تغامر، لكن ما تعمل عشان الناس. لمتين أقول لك بالمناسبة أنت ما هترضي الناس، ولا حأقدر أرضي الناس، ولا حأقدر أوفي الحاجة اللي هم دايرينها. بالمناسبة أوعى تكون خليت شغلك عشان الناس بيقولوا شغلك تعبان، أوعى تكون خليت شغلك عشان الناس قاعدين يقولوا ده شغل، ده هسي تشتغله، هسي ده شغل لك، هسي ده شغل لك تعملي. الناس هيقولوا لك كده، هسي ده يعني ده زول تحبي، ده زول تحبه، ده زول تمشي معه. مشكلة، إحنا بقينا كوارث لبعض، إحنا بقينا يعني مشكلة لبعض. بقينا نخوف، بقينا نرعب بعضنا بحاجات يعني دمار. إحنا بندمر بعض بطريقة صعبة جدا جدا، وبقينا نشكل حياتنا بقت مهددة، حياتنا بقت في منحنى صعب جدا بسبب الناس. لكن حي كل زول بنفض لكلام الناس، كل زول ما شغال بالناس. من راقب الناس ما تهمن، تعتراقب الناس حتموت هم، وحتشتغل بالناس حتموت هم، لسه حتتعب، لسه انت لسه حتمشي ورا الناس. حتى احلامه مرات اتدفنت بسبب انه سمع جملة. احلامك انتهت، اتدمرت بسبب انك سمعت جملة بس، وخايف على فكرة، خايف. وفي مجتمعات حقيقة بتدمر، في شلاليات، في جروبات رعب، آراء، أفكار، مخططات بيرسموها لك، وهم المشكلة ما عايشينها. يعني في ناس بتخوفك وهي بعيدة كل البعد من وهم ما أخذوا خطوة. في ناس بتتكلم هم ما جربوا الحاجة، في ناس بتتكلم لأنه هم ما نجحوا، في ناس دارين يخلوك أنت في نفس حاله، في نفس وضعيته، في نفس ظروفهم دي، عشان هم ما قادرين. أهزم الحاجة دي وأحسم الأمر بتاع إنه كده شوفهم هم ناجحين، كده أنت شوفهم، أرجع وشوف المجتمع ده وشوف النازل بيعملوا فيشن، شوف الشخصيات اللي مخططة لك وبتخطط لك حياتهم كيف، دنياتهم فيها شنو، أمورهم شكلها كيف، أخذوا شنو ولا بيعملوا في شنو. فأنت محتاج عزيزي المستمع تقول قول مهم بالنسبة لنفسك، تحدد مصيرك من كلام الناس. أطلع من الجوطة دي، أطلع من الكلام ده بإنك أنت محتاج تخلي الصوت اللي اسمه الناس، تخلي الحاجة اللي اسمها الناس، لأنه دي مشكلة كبيرة جدا. لكني خلينا نسأل السؤال أصعب، الناس دي هتعيش حياتك بدل منك؟ هل الناس دي هتعيش في الحياة دي بدلك أنت ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ما في زول بيعيش بدلك في الحياة دي، ما في زول هتعيش بدلك في الحياة. الناس اللي بتحدد لك دي ما هتعيش الحياة بدلك نهائي. لو فشلتهم ما بيتحملوا فشلك. بالمناسبة يعني دي الحتة الصعبة، لو فشلت هم ما بيتحملوا الفشل بتاعك. حصل يوم انت فشلت، حصل يوم زول فشل، مش اقول لهم انتوا السبب، هم بيقول لك يا زول انت ما سمعت كلامنا ليه؟ هم مش دارين هم دارين يعملوا لك كده، هم بيسيبوك. شفت النوع اللي بينقنق كل يوم، بينقنق لك يوم تقع ويوم تقع.

0: بيكون مشكلة كبيرة جدا جدا. هرجع لك اللوم، حيلومك انت، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. لو ضيعت سنين عمرك هم برجعوا لك الأيام الحلوة دي؟ لو انت ضيعت سنين عمرك كله مسجون في كلام الناس، من اللي حيعوض لك السنين دي؟ من اللي حيعوض لك السنين؟ كل زول، كل واحد منهم كل يوم بيجري منك بيسيبك. في ناس بيستنزفوك، في ناس بتستنزفك تخليك انت بس عايش كده، لكن ولا واحد من اللي بيستنزفك ولا واحد من اللي بيضيع في عمرك حيقدر يعوض لك العمر انت ضيعته. لو انت عشت الحياة اللي ما بتشبهك، لو انت عشت الحياة اللي ما بتشبهك، هم اللي بيعيشوا الندم، هم اللي بيعيشوا الندم معك، ما في زول بيعيش معك الندم، ما في زول بيندم معك. على فكرة مع الأسف الشديد ما في زول بيندم معي. شفت الناس اللي بيسوقوك ديل، شفت الناس اللي بيضيعوك، بكل صراحة بيتلموا بيتبركنوا كلهم، كلهم شفتها بيكونوا منسحبين. يوم تقع، يوم تقعي، يوم خلاص الأمور كلها تجوت عندك ولا بتلقى زول جنبك، ما بتلقى. الغريبة إنه في ناس بتصفق لك، الغريبة إنك تسقط، إنك تقع والخوف يتملك فيه، خلاص ما تعمل الحاجة دي، يحيوك لأن هم ذاته حيوا الفشل جواهم ومبسوطين من الحاجة دي. عشان كده لازم تفرق عزيزي المستمع، لابد لابد، أنا وإنت بقول الكلام ده حتى لنفسي، أفرق إن أحترم رأي الناس والخضوع لرأي الناس. احترمي رأي الناس اللي بيقولوه، وكمان مهم جدا إنه أخضع لرأي الناس. فرق بين الاثنين، أحترم رأيك، أقول لك أي رأيك ده أنا على العين والرأس، لكن إنه أخضع لرأيك مع الأسف الشديد، فرق بين الاثنين. وأعرف منو الداري يساعدك، منو الداري يقف معاك في المصلحة. حقيقة ممكن أنا أكتشف نفسي إنه أنا غلطان، لكن ما مفروض أخلي الخوف من كل الناس يمنعني من الحق أو يمنعني من التطور أو يمنعني من اتخاذ قرار أنا مقتنع به. أنت مقتنع، ومتين حتقتنع بالقرار بتاعك، متين ده ما حيكون نتيجة خوف، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. الناس حتتكلم إذا أنت عملت ولو ما عملت. خلونا نأخذ رسالة من صديقنا العزيز موسى، بيقول صباحات نادية، الخوف من المستقبل يقيد حياتنا للمجهول وثقتنا وتمسكنا. الثقة بالله خير دليل وأمان. نعم نعم أستاذنا الغالي موسى، ده كلام حقيقي، وده مفترض إحنا نفكر فيه، إنه قدر شنو مستقبلنا مقيد، قدر شنو حقيقة أنت خايف من بكرة. لكن ديته نوع من الخوف، ديته اللي بيخليك تخاف من المستقبل. ثقتك في ربنا ولا نتيجة الخوف اللي تزرع جواك من سنين طويلة؟ شنو اللي انت حاسي نفسك انك خسرته فعلا حقيقي وانت ندمان نتيجة انك انت بتسمع كلام الناس، نتيجة انك انت احترمت رأي الناس وخضعت له، وما عرفت انك تفرق ده رأي ولا ده خضوع بالنسبة له؟ دي مشكلة تكون خطيرة جدا جدا. انت خايف من شنو بالضبط؟ شنو المخوفك؟ شنو الحقيقة اللي انت مقتنع به انه ده كان جزء اساسي رأي ورأي الناس؟ حبيت برأي الناس، قريت برأي الناس، قعدت في مجتمع، قعدت في بيت، ده عشان رأي الناس. اللي انت بتعمله هسي حاليا ده اللي انت عايشه، الشخصية بتاعتك شكلتها خوف الناس؟ عشان انت خايف من الناس، عشان انت خايفة من الناس، خايف تطلع مع فلان عشان الناس يقولوا لك، خايف تقعد في مكان معين وخايف الناس يتكلموا فيك، ولا خايفة تلبس اللبس، ولا خايفة تتمشطي، ولا خايفة تسرح التسريحة دي، ولا خايفة تعمل حاجة دي، لأنك أنت ما مقتنعة لكن خايفة من الناس، لكن أنت خايف من الناس. ممكن تكون أنت بتعمل حاجة غلط وعملته عشان الناس ما تقول، عشان الناس تسكت. تقدر تسكت الناس لكن انت بتعمل في الهمة رأيه فيه أقوى في انك انت ترفض الكلام وتعيش الحقيقة بتاعتك. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله الصحة والصحة، ربنا يسهل كل الطرق. أمين أمين يا رب، ربنا يسهل كل الطرق، ربنا يغير كل الأوضاع ويساعدنا صراحة يا حبيب في الوضع وفي الحال اللي احنا بنعيشه نتيجة الخوف من الناس. أنا هعيش حياتي كيف؟ كيف أعيش هذه الحياة وأنا خايف ومرعوب من الناس؟ لأي مستوى أنا وصلت، لأي درجة أنا وصلت نتيجة الخوف؟ ضيعت، فقدت شنو؟ نتيجة خوفي من الناس، نتيجة خوفي إن أواجه حقائق كثيرة في الحياة. الخوف شيء طبيعي ومن حقك إنك تخاف، من حقك إنك تخافي، لكن 200 حيكون خوف منطقي، خوف حقيقي أنت بتقدر تكون قادر إنك تطلع منه وتغير حياتك وتكون حياة حقيقية أنت بتعيشها، لأنك هزمت الخوف وطلبت معونة من الله وطلبت حكمة من الله. قادر تفرق إنه ده خوف طبيعي ولا لا؟ شنو اللي أنت بتخاف منه لغاية هسي أنت ما قادر تواجهه؟ شنو اللي أنت خايف منه لغاية هسي أنت ما قادرة تقوله؟ الناس حتقول شنو؟ الناس حتقول شنو؟ أنا مقتنع بشنو؟ وهل قراري متوافق مع قيمي وإيماني ومسؤولياتي؟ أنا مقتنع بشنو عزيزي المستمع؟ أنت مقتنع بشنو؟ أنت مقتنعة بشنو؟ وهل قراري متوافق مع قيمي وإيماني ومسؤولياتي؟ لأنك لو عشت كل حياتك عشان ما الناس تزعل منك، ممكن في النهاية تلقى إنك الشخص الوحيد اللي بيجي زعلان منك، نفسك أنت. أنت ممكن تكون عايش طول هذا الزمن عشان ما تزعل الناس، لكن حتجي راجع وتزعل نفسك وتزعل نفسك وتكون زعلان من نفسك، لأنه أنا خضعتها للناس، أنا عملت عشان الناس وسبت عشان الناس وسافرت عشان الناس. وخلونا نطلع فاصل كمان المستمعين الكرام ونرجع لنقطة مهمة، كيف نعيش رغم الخوف؟ هل بنقدر نعيش رغم الخوف ولا لا؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: يا هلا المستمعين الكرام، عدنا بعد الفاصل. شكرا حضرة القيس المرنم فيليمون حسن للترنيمة الجميلة، كلمات العظيمة مع يسوع. أنا ما بخاف من زمن قاسي شديد، موج عالي في الضفاف قامت أشواك من حديد. الأجمل من كده أنه إيد يسوع مسكاني دايما وأقوى منها ما في إيد. تحية طيبة لكم ومبسوطين جدا لوجودكم معنا، نهاركم سعيد للناس اللي انضمت لنا مؤخرا، ومبسوطين جدا لكل زول بيتابعنا وشاركنا ومعانا في الحلقة في الصباح وبيتابع معانا في تفاصيل هذا الصباح الجميل. ما تنسوا أنكم تتواصلوا معانا وتكونوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. عايز أذكركم كمان المستمعين الكرام أنه في ريلزات جميلة جدا جدا نزلت، وهي بتتكلم بتمشي مع الحملة، ويعني فيها أفكار جميلة. ليه ما تخش كده وتابع أو تسمع الريلزات دي وتكتب لنا وتقول لنا رأيك كيف نعيش؟ كيف نعيش؟ في حاجات كثيرة في هذه الحياة محتاجة نجاوب على هذا السؤال. كيف تواجه وتعيش رغم الخوف رغم الصعاب؟ كيف تعيش وإنت في ضغوطات؟ كيف تعيش وإنت في عالم مليان تحديات؟ كيف إنت بتعيش الأمانة؟ كيف بتعيش الصدق؟ كيف بتكون دائما إنسان مخلص؟ ففي حاجات كثيرة جدا جدا محتاجين نجاوب على هذا السؤال، نعيشها كيف رغم الخوف رغم كل شيء. إذا قالوا الشجاعة ما هو الزول البخاف، قالوا الشجاعة هو الزول البخاف وما بيخلي خوف الخوف يقرر مكانه. من حقك إنك تخاف، لكن ما تخلي الخوف يقرر ويكون هو ماخد الحاجز الكبير هو اللي يقرر لك. عقل ولا حكمة؟ ودي مشكلة مهمة جدا جدا. ما تخلي الخوف دائما يكون في المكان اللي هو يقرر لك. لما تكون خايف وتخلي الخوف هو اللي يقرر، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. الخوف ما بيحاول يحميك من الألم، لكن مرات بيحرمك من الحياة حقيقة. أخطر خوف هو الخوف اللي بتعود عليه لدرجة تفتكر إنه شيء طبيعي خلاص، يعني الأمر بقى زيه وزي أي حاجة. مرات بنسمي تراجعنا حكمة، مرات أنا بتراجع وبفتكر إنه ده نوع من الحكمة، مع إنه الحقيقة إننا كنا خايفين. إحنا خايفين ده ما نوع من الحكمة. انسحابك ده ما نوع من الحكمة، تنازلك ما نوع من الحكمة، لأنك خايف. وكم حاجة كبيرة وكم حاجة كانت حتغير أحلامك وحتغير كل اللي أنت قعدت فيه لكن خفتها. كم حاجة أنت سبتها وكان حتغير مصيرك، يعني كان حتسعدك، كان حتخليك شخص تاني، لكن نتيجة الخوف القاعد يقرر أنت خسرت أغلى حاجة. يمكن يكون الحاجة اللي كنت حتواجهها تغير حاجات كثيرة في حياتك، لكن أنت خفت، المعادلة تغيرت. خفت تواجه، خفت تقول الحق وسكت، خفت وخفت وخفت. ما كل طريق آمن هو الطريق الصح، ما كل طريق آمن انتبه هو الطريق الصح، وما كل طريق صعب هو الطريق الغلط. فكر فكر في الكلام ده. ما كل طريق صعب، ما كل طريق آمن هو الطريق الصح، وما كل طريق صعب هو الطريق الغلط. الخوف بيطرق أبوابنا كل يوم، الخوف بيطرق أبوابنا، لكن القرار في إيدك، تفتح له ولا لا، هتفتح ولا هتكون قافل. الخوف كل يوم بيطرق باب قلبك، عشان كده ربنا كان عارفك كإنسان وكل يوم بيقول لك ما تخاف، ما تخافي، أنا معك، لا أهملك، لا أتركك، لا تتلفت، أنا إلهك. يوسف خد ثقته في ربنا وكتب عنه فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. وجدت داود ابن يسى حسب قلب داود ما كان بيخاف، غلط وأخطأ وكثير جدا جدا، لكن قدر يواجه جوليات العظيم، قدر يواجه هو طفل لأنه يتعود على أنه يقتل جبابرة، يقتل دب، يقتل أسد، وهو من صغير هو من يعني بيتشكل كان فتى، كان بيعرف يواجه الصعوبات. ما ترعب ولدك هو في البيت، ما ترعبي الولد اللي عندك، المراهق اللي عندك بخيالات من المجتمع، من هو يواجه أصحابه، من هو إنه يصادف حاجات. أنت طول ما أنت بترعب ولدك، طول ما أنت دارت تحتضنيه، وما غلط، أنا فرزوا بين الكلام أنا بقوله، الولد لابد يطلع على الطريق، لابد يواجه الحياة وهو بيتشكل كشاب، لأنه دي مرحلة مهمة جدا جدا. لكن طول ما أنت بتحتضنيه، وطول ما أنت دايرة تمشيه بمخك مع احترامي الشديد، ما تزعل من الكلمة دي، ما حيطلع راجل. الرجولة مرات كثيرة بتشكل الشارع، الرجولة بتتشكل في مواجهته للظروف والتحديات والمواقف والقرارات، وواحد واثنين وثلاثة في الطريق العام بيجرب حاجات بنفسه عشان يتشكل منها. في البيت ما غلط انه ما يقعد، ما غلط انه ما يصاحب، ما غلط انه يكون عنده اصدقاء، لكن واحنا بندربه، احنا بنفكه وبنخلي الحبل كمان عشان هو يجرب الحاجه بنفسه. وما بقول كل حاجه هو حيجربها وما حتنفع كل الحاجات، لكن في مواقف هو كراجل لابد يتصدى لها، لابد يقيف هو في الطريق. فمرات كثيره هو في المدارس، هو مع أصحابه، هو وين هناك بيعرف يقرر، لكن ده أمر بيحتاج إنك أنت تخلي بالك. الخوف بيطرق الباب وإنت بتخاف منه، مرك ماشى وين، بيلعب كورة، ماشى مع أصحابه وين، نعم خافي عليه من حاجات كثيرة بتضر، من حاجات صحوبية، صداقة كعبة، لكن كمان هو لابد يكون رجل، لابد يكون قادر إنه يواجه الصعوبات. لو خليت خوفك يختار مكانك حتعيش حياة اختار الخوف ما انت. لو انت خليت خوفك يختار مكانك، هل الخوف قاعد يختار مكانك؟ حتعيش حياة اختار الخوف. اخاف انه حياتك تشكلت بسبب الخوف، اخاف انه حياتك متشكلة بسبب خوفك. انت ما عايش حياتك، انت عايش حياة الخوف قررته لك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. انت ما انت، ده الخوف الجواك، ده الخوف الجواك. المسيح هو بيواجه رؤساء الكهنة، بيواجه القادة، بيواجه حقيقة كانت مرة، لكن كان لابد انه يواجهها لانه ده الطريق اللي اختاره. مرات احنا دارين نعمل كده، نقول لا، نتعلم نقول لا في الوقت المناسب، نعرف نقول نعم، نعرف نقول أنت قلت الحق زي ما هو قال. ودي حاجة اللي إحنا محتاجين نواجهها ونقول. لما نوقف هو بيتكلم كأول موقف، هو بيشيل صفر الشريعة وبيقرأ، لأنه قال روح الله أرسلني، هو عارف إنه جاي يتكلم ويقول شنو، ما قبل الكلام ده، لكن كان لابد هم يسمعوا، لابد كان يواجه المجتمع اللي كان بيفتكر إنه هو قادر إنه يدين من غير ما إنه يدان. وجدنا هذه المرأة في ذات الفعل، لكن ماذا عنكم أنتم؟ ما في إنسان بلا خطية، وده اللي إحنا محتاجين نقوله لما يكون في ظلم واضح في حق إنسان. كلنا قاعدين نغلط، كلنا قاعدين نخطي، لكن بنقوم بنقع. الصديق بيسقط كم مرة كتب عنه الكتاب المقدس، لكن ربنا ما بيتركك، ربنا ما بيسيبك للخطية، ما بيهملك، ما بيتركك. الابن الضال رغم أن أبوه كان خايف عليه، بيعرف قدر شنو صعب الحياة، لكن كان عارف أنه هو حيرجع. فمرات بنضرب بالحيط وبنرجع، وفي ناس كثيرة رجعت. إذن أكتر حاجة بتخوفك شنو؟ الفشل، الفقد، المستقبل، كلام الناس، شنو أكتر حاجة بتخوفك؟ في ناس خايفة أنه تفقد أبهاتها، خايفة تفقد أمها، وده شيء طبيعي وللتأكيد، ولحظة وصعب جدا جدا، لكن شنو انت اللي بتخاف؟ الموت؟ بتخاف من المرض؟ بتخاف من شنو؟ شنو اللي انت خايف منه؟ شنو اللي انت خايف ومخليك مرعب ما قادر تعيش حياتك؟ شنو ما مخليك انك انت تعيش زيك وزي اي زول؟ هل الخوف خلاك في يوم تتنازل عن حاجة كنت عايزة؟ شنو نزعوا منك الخوف؟ شنو الحاجة الغالية الخوف شالوا منك وخلاك ما تعيش الحياة اللي ربنا داير لك؟ ربنا داير لك حياة وحياة أفضل، وده اللي قالوا جاء عشان تكون لنا حياة وحياة أفضل. لكن نتيجة الخوف، نتيجة عدو الخير إبليس دائما بيزرع جوانا الخوف، خلينا مرعوبين، ما بنعيش الحياة دايرة ربنا، ويشكلنا بالحياة اللي هو دايرة. ربنا قال وربنا ما قال وكلام كتير عفوا يعيشنا فيهم إبليس. كيف بتعرف إن القرار حكمة ولا مجرد خوف؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. عشان كده إحنا محتاجين نفكر في النقطة الختامية دي، ونفكر في الحاجة الختامية عزيزي المستمع، إنه رغم الخوف أنا بقدر أعيش. هل المطلوب إننا نشيل الخوف من حياتنا؟ لا، لأنه مستحيل تعيش بدون خوف، مستحيل. نخاف الله، نهاب الله لأنه هو الخالق، نديه الكرام، نديه المجد، برضو إله عادل، لابد نعرف إنه هو عادل، نتيجة العدالة بتاعته إحنا نهابه، نديه الإكرام. نخاف لأنه هو القدير، لأنه هو الخلقنا. لكن ما الحتة بتاعت إنه هو إله قاسي؟ ما هو الحتة بتاعت إنه الناس اللي بتصور لنا إنه الله كعب؟ مستحيل، ما بيحب البشر، مستحيل، حاشا، لأنه دفع أغلى ثمن ابنه وحيده عشان يدينا الخلاص. لأنه مستحيل تعيش بدون خوف. الشجاع ما معنى إنك ما تخاف. منو قال لك؟ منو قال لك؟ وانت تفتكر داود وهو بيقتل في الدب وهو بيواجه جوليات ما كان خايف؟ كان خايف، جرب إنه يلبس الأدرع بتاعت الحماية، لكن لا، ما قدر عليه تحميه. ومرات كده كتير بتخاف من الامتحان وانت ماشي تواجه الامتحان، عشان كده بتقرأ، بتذاكر، عشان كده بتشتغل، عشان كده داير تحترم نفسك، وده كله خوف، شيء طبيعي جدا جدا ومهم. الشجاع إنك تعرف تخاف، لكن ما تخلي خوفك يقودك. شجاع إنك تخاف، لكن ما تخلي خوفك يقودك. ودي مشكلة خطيرة جدا، لو أنت خليت الخوف ويتملك فيك ويقودك، أنت في مصير صعب. عشان كده فرق إنه تقول أنا خايف عشان كده هأعمل، أو أنا خايف عشان كده ما هأعمل. في فرق كبير جدا جدا. مرات كثيرة أنا خايف، لكن يعني أنت بتحس وبتشعر بالحاجة دي إنه ده خوف، عشان كده أنت بتعمل الحاجة دي وأنت خايف، ودي خطرة جدا جدا. أنا خايف لكن هفكر وهستعد وأتوكل وأعمل الممكن، لأني بتكل على ربنا. خايف ده شيء طبيعي، لكن الله لم يعطينا روح الفشل. ربنا ما أدانا روح الفشل، أدانا إنه ننجح، نكون قادرين على نوصل للحاجة اللي هو دايرنا. ربنا ما جابنا عن جابنا في الأرض دي عن فراغ، وأدانا واحترم إرادتنا جدا جدا على إنه نكون خليقته، نكون على صورته. معناه إحنا هنعمل شنو؟ معناه

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. كل شيء يبدأ من الله. رأيك شنو؟

حبونا ما تنسيت مرحبكم دي بنايم برنامجنا يوم دي في التمال قنت هاجيتو في التمال قلوة عدمي كله قلو لتزين وسنيت لتمثلو لكن قلو اكيت والدمار لتكريو وسعادتنا تمثلو دي بحزن لتبازحو سبت قبط من في التمال قنت نجيبنا كمال ينحزو ينشك أبهلتنا يقبي مال قبري نقبا من باني اللي قبعته هتو يقلنا وسيلة ومشاقعي ولا تنفع بو ندي يكون ناينا هدف قل قبالبو أو ناينا من بقل قبالبو هتو كم مشاقعي لا تحزيننا يقلنا بلع ونستي يقل نلبس وقل نسكن ما لا تحزيننا من إلا حلفة ما قبي حازنا يمال من بانا قبي وكل رحنا نترسع وعائلتنا وعلاقتنا ديبو كمان في الاحتمال اجن نتنجي وجن نريم وجبنا كمان لفتة السبيلو وجلاهو لقب ودي كمال وجلاب مال اتبادا جن نتكرر لبنا ومال عندنا حزيو اجل من حزيو لنا ميت الهدف مجني دبوتو عند بيننا نفسنا جن السلبنا ان يكون مال دي بنفسو هدفنا جن يدو يلبنا كف التمال من ربو تعري منا وعلاقاتنا تخرب مثل المجتمع كمال جن نفسنا جن نفعبو وصرنا جن نفعبو وعائلاتنا وجن نتنفعبو وبعدام جن نفع منه للتدوار لهلو كلهم

ممكن نستبنه. اللي هدفنا جبقى من جبي جل مال نركب هدف سنيده هدف لكوي مال انبال هدف وانبال معنات اندفتينا هو وفتيه بات مال انا من جبي وانبانا جبقى من جبي دي بخطر نجيس اللينا كمال لفتي بزيت اكيد ودي يقول قل ركب كارك كدي بدن جوبا لا بسحه ركبت مال حق جبت لا جبا ودي قدام لها كله وتقدم لها صنحي كله عدو هو جبي من مال كله كنا سارك او عندك اشا وند زوره كل لبو مال قل ركب الحزه وند حسه ومال اندي جمعنا سعادة مالك يتركب نفهم بنا سعادة بمال يتمزي سعادة للزابي بسلادي هلا سبت اللي من في التمال قلنا الدقاق بنا في التمال شركته وفي التمال ببلت ملأ في التربي وفي التعدامي اللي تملأ كل هدفه جمع مال وأكبوت مال وركبة مال جي يقول من تقوله إجابة ألبو أمورته مالك مشاقعي نفق لكن قد بزحام الدام من مشاقعي الحلف كمان بقبي ورب قبك لتعبد ولا هدف اللي هدف كوي وهدف بدا وقبي بدا دي بلا مرحته كمال لفتي حساد ثرك مزو وطمع بلت ملا وطمع اللي ركبه من ركب من نوكين لتمني تيوم كيلو نايد هب وشنطة قروش من ركب من الحلف شنطة بعدة وشنط بزح اللي ما بعد حز منه كلا ركبه من ركب ولا رأى من الرئي انتي تتملع وسقوت للحزة كلا كفك اللي يتدول تبلو إلى أمر ككف لبو بس حازيته وهرمرم وإلي دي بكيت لكره وحياتنا هدف للأسنة وعبادتنا يقروش وعبادتنا يمال نقبي وكل مال لركبه قدام بمال لسعادة للزابة وفرحة للزابة لبو كفرحة قدام عدام دول السده وقل هدف دول نبر سعادة ركب وبرأي دول تتمرح برأي اللي تتمرح عور عور مره كليتهم دي حفرة لتكره كبعور قلنا تمرح لبنا اندفهمنا وند أمر قلني دي ابن الأمودية وأمرت قلن حزبنا من مال والعل أمرت قلن حزبنا أمرت هتاتة صروتنا إلى لتقبي ومالنا من ندده من بدي لأمرتنا مسنات نبر كأمرت وفهم ركبنا من قبي لبعد كله أسر مزي كملك سليمان رب متحزده البيليو أمرت حزه وفطعنت بيلي ما حزي بيلي ملوك حزي بيلي كنا قل ورس حزي بيلي عافية ما حزي وري عمر حزي بيلي أمرت وفهمها بني بيلي ورب أمرت وفهم هبيو ولبعد كل ركبة ملوك ركبة ومال ركبة والسمعة ركبة ونصر ركبة وحبن ركبة وسمية ركبة كأمرتها ركبنا كل لبعد أمرت أمزو لركبنا من الركب أم بالأمرت حتى معنا طلبه كل ركبناها كلها أم بالمعنى تقبي لكن نفسنا أبو أمر صلحنا من قبي ما لنركب ونصر نركب وعوتين نركب وفرحة نركب وإلو كله أدام بعدام دول نسده لتركب لكن بمال كما بيناه سعادة يتمزي مال عند أكبنا سعادة نركب بيننا من قبي نفسنا نقشش لينا كبزحام قدام مال عند جمعو وندرك بو قراهم لحدوقو قلي تعبو وتلت الهوبو لكن لما لقى الهدف جمع من قبي لبع الحق موتا بزحام السنية تتنفع بو وأمرتها بنا من قبي قدام قل مال لركبه وقل رزق لركبه ست يوم مخزننا مالها بناها من قبي ومالات كلها بناها من قبي حتى اللي تنفع بو ولا بدو قفكم لتنفع بو سبتي أمره كأمرت
إيلت كمتا وعباس ريد قل آدم كمتا كل الريو دي بلي متا معنا لنريو ودي بالدنيا تل أسواق لنريو وت كل الصناعات بأمرت مازا كل لقبا مشاقي كله كل نتنفع بو سب أمر مزعو الزراعات لقبا دي بحرس لقبا دي بصناعات لتفناتيت لقبا كله أمر الحزه وقدام بعدام سب أمر قلنا أورسو قبل أمر اللي تمر حنا من قبي وفهم قسنا من قبي سيديت نركب ولا ودي كل معنت ركب أمبال علم قسنا من قبو أمبال فهم معناته طمطم للتسئين لحياتنا هنا وامرونا عبور لات مرحة قبو أمبال رأي عمبت بدو تطل ما قبي كأمرته فهم نور كمتا وقويت تسلمت كمتا عند عمرنا من قويت يقنت نجي وقويت قن أبدي وتعليم قن حزي وأمرت قن حزي واجبنا ككل عقل ربها بيناتو بسنيت قن نملو وقد الدلين نافع فهم وأمرت من قن نملو وبعدام قرانا لمصو فهم وأمر قن أورسهم مسؤوليتنا هذا كقل قرانا مسؤوليتكم بنا عند أمرنا نفسنا بعلم قن نسلح وفهم وقلوم فهم وأمرت وفطانت قن اليوم وإن سنيت وعلم قل ورسو إلا نايلة مسؤولية كم تندفهمنا قل قرانا المزو كم مسؤولية بنا قلنا عامر بنا وحياتنا نايلة حنا ليتا قلنا وقل يوم ليتا عندي يقبي قل بعدام وقل قرانا المزوما وزم سنات الوقت اللي نبرو مسؤولية كم بنا قلنا عامر بنا ككل لنركبة من رب موهبت وعلم وفهم وقدرت مسؤولية تبقى النصبة تبنا وحقنا بعدام كم بريبة اقنا فهم بنا كأمرت من ركب لقرائي لها المسؤولية لها اللون عايش للأمره وبعدام إلا أن ركب كو قدرت لي ركبو مسؤولية كي كلهم إلا قدرت الله مسلم قلت كاف الله كم سلهما اقل لقرائي مزقو سنيت قل أورس وفهم قل أورس وسديت قل حب وجبني ككل إقليه ودي بيلي تبطرن دي قبي إقل لك رأي لمزري آدمي وكسكا دل يتولد أجيال إقلو سنيت قل أورس وسنيت قل حب وجبني كل حياة لنا هنا إقل يوم وقل أزي وطل وقت اللي وقلنا في الشي ليتا وقليه ونايه عند ينبل قب عدام قلنا نفع وقلوم سديد قلنا هب ومعرحيد قلنا هبهم وجبنا اقنا في الشليطة وقل اروح حكي وحقو يسعري البقل حقو بينا لكن حتى فهم ينركب وبعدام ما قنس دي ينقدر كقل بعدام سديد قن هب دوليام قن نقبع وجبنا وقل كل الاجيالات لقران لمزي رسالة كم بنا ولا رسالة الله قل كلهم قدام سديد قد تقبع وقل لك رالة مزي جيل منفعات قنهب وقل حيري تقنيبل كم قلبنا قل نفهم واجبنا كأنا ليتا وحقوي سعري لبقل ونايي وقلي وكل جلابي عندي قبي لتهيبكو كل مسؤولية بقل اصبطو وبعدا ما حق كم بهم تل الان امرو وانا راركبو قل نفهم بيه كآدم لتعبددو لحتى أنانية وطمع وفي التمال وفي التنفس أسك أبا نفس وأسك بدا وأسك حقلان مره كركب اللي يكون دلب الأورة آدمي نفسه تحقلان لبازح سعادة ركب اللي يكون دلب الوفرحة نفسه دي بهم ودي بحزن كره ككل مصلنا أبقنا تمرح لبنا لمصلنا اللي تاندي قبي كل شيء للريو إقلميتو ومنافع إلا صنعة اللي متودية مقل إيداياته وقلمي وقفون بيننا نفسنا قلنا سألبنا وكل وقت قلنا فكر بنا تفكيره كوي لا كاتو تفكيره كوي بليسه كوي الحيب وأكي فكر حقوبي وأكي إيمان حقوبي وروت آدمي
دي بكلهم وقام وحزن لتكرره وقهر اللي كله من فكر اللي تبقسته كفكرنا جن عندف بنا كفكر الكوي دي بحزن ودي بتعب ودي بهم ودي بترهان ودي بإبي ودي بحسادت وفي التمال ولينا فعنا كله إجل فتيت كلنا فعنا ميتو ولا من ودمت نفعن ولا مال مجامع مودية ولا نفر من أبو الحس الدم يركب عند بين نفسنا جن السلبنا وكل وقت لما فكر دي بفكر هتوت ولا كل فكرنا لورس وكل سمعيتنا هنا سبت اللي سنة سمعت قلت هلقنا وسنة تفكير سنة تفكير قلت هلقنا وسنة وداعي قلت هلقنا ما وسنة تفكير كمان أكاي فكر وأكاي وأكاي فهم أنه إقنا تنجبنا كل وديو إقل سنة بعدام وقل بعدام سنة قلنا ورس وسنة قلنا هب إقنا وسنة ليت عندي قبي كل المبلا وكل المودياما إبلس عنا مسنة قلنا بلس ونبل معنات ونبل هدف قنت حاجة كمال ابنا وكل ودي يقل معنات وقل هدف قل بابو حقه الحياة ناينا ولا من برونا معنات وطعم دام ركب لكن بعد دام ودايا وزنحت ودام ودوا على ودي ما نمجلي داياتو فلان ودايا فلان ودي على أبوي ودي على أبي ودي على جنيب الابنا وبلا ما تجنت مرح الابنا الفكر جنت مرح وجبنا وكل أم وديو قل معنات وقل هدف قل لك بابو كم سلهما قل رحنا ليت قل نقبل أبنا بعدهم قل نسدي والسدي توم قل نترحبنا قلنا في الشليتة قل نيبل أبنا قل بعدهم سنيت قل نحدق وسنيت قل نورس وقل تدوارنا خلو قل نسدي يوم وقلهم سديت قل نهب والأبنات أبا مسلم قل نبطر لو دينا من قبي سعادتنا لبكم نركب وفرحتكم نركب وسلامنا عقلكم نركب اجنا نفهم بنا.

حبنا ما تنسياتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي برب لا تنكبت قتك بقى وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلم ما حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أمو ديو ديبو قلو قلنا راقب وردان عيو قلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان كربلا لخلقك كم نريم كم نقبي وبرادو تيجيس كم نقبي قبي بادات كايد هليك بحلتو لكن بفتيه مرة حكا من قبي وحياتك كلها قلو سلامكها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادي لك هيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبنا وهتو قلنا حياتنا وقلنا من برونا ستات لبو و لهدف لقل خلقينا رداه صبت قبع قل قن أردي قن حزوات بنات كل الموديو كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي اندى بيلكو قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شكيكا من العالي صبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قلت التنقب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فتعانة للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداته لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قلت ترد وقلت فدب ومن نقن حزي وديب قلنا تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سنين للحرقنا بكل ابنا ديب قلنا تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيه لوادا وقل أخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لواد كوديبو ربي بستات ومدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لمسة ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلس دي بأكانا وهتوم اقلو قل لخدعو انبياء بزحام للاكا قل وتقدام قل من اكيد قل حزرو وسنيت قل قل حبرو وقل وتقدام قل حزرو وكمسل هما نصيحات قل هبلو مسو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مسا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول وادكا وستات قلا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تسني علاقة تقدام مسر ربك تسني بزحام أنبياك مزعو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا تقدام مسر ربك قل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيل نايوم والأكل نايوم قل شعب إسرائيل قبوا تدفن على توقات نمزوا أنبياء العلاقة اللي مسر ربك تقبل وده آدمي علاقة مسر ربك تسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنايوم معنات وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبا لكل علاقتنا ود آدم مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك ملتهل لقلو وحيوتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من رب لقبتا وحياة لركب مسلوما الهيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو الحزي فتيو لخلقيو علاقة تردت مسوقة تلقلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزي وعوت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ودى آدمي مسلوق اللنبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو قل لنبرتو للحزي ومن نقل لتفنتي الحزي وقل عبدو وقل أرديو تل الحزي قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت اني قبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزي ورب برحمته ودى الدام دول غلط
ودول أذنب إلى كفو جبي ودي إجل دحن وجل نجاته كأدام قلت نجي وعلاقتهم سر ربي قلت سني ومسلوك اللمبر قل ديما وعلى حياة الحكاري بالله حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنبر قل ديما كجبي ربي لك بلا جيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسر ربي ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نجبي ربي العلوت وربي العقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر قال حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا قل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي قل علاقات مسوك التلقنا قل ديما خلقين كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ومت نعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل واجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنا تطمطم وهدف ركب

حبونا عما تنسيتنا، مرحبا بكم. يوم ديب كله لا تخلقه ولا قاعه تكون لها لكله قردنا يا ربي وبأجر ربي وقل مصلحتنا يا ربي وقل حبن ربي وقل نيتنا يا ربي وقردنا يا ربكم خلقه انري وانت مكم آدمي ربي بقصدنا يو اقلنا يو مهمت وقل حبنو بنيتنا يو بإرادته لا تخلقك الدنيا لما زكا وقل هدف لخلقك وقلنا يو الرضا لخلقك انت اقلت امر وجب قرد ربي هدفنا حياة كلاته وحياتك قرب لرديتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كم انت عند عمرك لحيوت لنا يكا أبوغتك أيسا ولا توديه كله ابناي إرادتكم تو وإرادتو قلتت لي وإرادتو قلت زي وجب كرب كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق اقرد نايو كم خلقك اقلت عامر بك وكل آدمي اقرد ربي تخلقه وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لابي وكم قدب وكم فريح اقلنا عامر بنا كرب قلنا ردي رب لردي اقلني دي ورب لابي اقلني بي كرب ردي والابي كرحمته للصبر والتر للتنكب رد ديبو ومن قبيل العلوط كم قدب ديبو اقلنا عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا ودع الدام لا قرصيا سبت قبت آدمي انبال عبادة وانبال علاقة بربي واتصال ببو لحياة لنايو معنتكم تسن اقلنا عامر بنا كديب نفسه رقبتها الليت كما رقبتو اقل بلع وسيتو رقبتو اقل رب العبد كأدام رب العبد أو بعد العبد ونفسه ما العبد والسنع العبد نيكون انبال عبادة ينبر كرب لي العبد واتلي للتنكب اتبعد للتنكب وبعد العبد لبهلت سيم قلوه السلن دي قبي كل إيمان لنايو وكل سقط لنايو دي بكرية ودي بالتنكب وللأمن اللي بهلت عبدي بهلتو أو ربيه العبد ودي بالتنكب وكل الحياة لنايو معنته من تركب وإرادته الحزي يقبت من قبي افكرو وبإرادته وبحازيه بعد دي بالتنكب من قبي اقل لقبة محجزو اللي بهلت عبدي بهلتو كأتربي لتنكب وروت آدمي ويقبت من قبي دي بالسنع كبسحام الدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل البكاء دي بربي دول مزي وقرده لشلو شكي اللي بهلت عبدكاه بهلتو عبادة ناي أمان من لبنا اجن عبد ربنا ولا بعد منه عند علواتنا بقى بيجني يجيس كبسحام الدام دي بعبادتهم أكان عبادة دول قيسو صور ليه تقاطة العبادة تنايوم وطقوس لكن رب الحزي لبنا عيناتو لنحزي وهتو للبنا دول هيبو كم ردي إقن عمر بنا كعبادة إبا أسلوب لنا عنا علاقة طلبة إبا أي قبي رب قن عبادة نقدر لقب التقباء للموسيقى ولقب التقباء لأكانت الهلينة ديبا رب قن عبادة واجبنا كرب لبناته الحزن يكون لصور نوديو يلحزي أو لتقاليد ولا طقوس نوديها رب لبناته الحزي كعبادة دنبل كل لبناء رب دون حزي ورداه دون حزي إلى عبادته وكل آدمي دي بلبو عبادة كرجتكم تا وابناء طبيعتنا هي عبادتكم الحزي كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بهلت لوددت من دي قبي لنيت ولا راقبت لبدا تعلق ولأمانتك لا تكرر ديبا ولا تأمن بصنعت ولا تنفعك دبيلك لا تأمن ديبا كل الله عبادة بهلتة كوب كل لبنا أتربدون التنكب ربنا عبده اللي أنا بهلتو لكن بصور قبع من قبي أو بطقوس لعبادة الله عبادة صوريتة وربي دي بصوري يقنح ومن العل علي يقنح للبتو لقنح ولبتو لفتش كمن أجر رب المودية كل عبادته لقبتك بسنعت اقرر ربنا دبينا لعودينها من قبي عبادته كل نوديا اقل جل ربك تقبابا سبت اللي ربي مسنا حادر قل لقبا ووجود مسنا قل هالي لبنا قل نهب واجبنا كلب تلالي ربي
ككلهم وديو اجرد ربك نيديو واتبنى كربك اللي رده ديبنا تتل الحزية جنيدي ومن نقي الحزية جنيريم وسنيت لقبا كل رب فتيا ورب قدوس لقبا سنيت للحزية وقلال فتي وكيتي فتي ومرس الأكوي وبعلى دانب ينبر سبت اللي من كل ربنا ربك نحزبنا كربي سنيت لودي دي بردي وابرداه الريو وبعل رده الريو سبت اللي كل مودي ديبو ربك نراقب وهتر الديام إلى الديا اللي بنبينا أقدر عيابنا كل سنات وتكل مودي إذا نفقد دوغ نتذكر ربنا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. ونذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أمراض العيون، ودي الحلقة الثانية.
1: Kwan hal ini nengjeni duongi. Baiklah kau yang ada, saya kelbam. Bagaimana kelbam? Kita gemar semua semangge. Angis bidan jong si kelbam. Na dan jong ini te nama orang yang jangan ngangi. Taban yani kualan deh semua kirsung orang jangan ngang. Asalna kualan si kuazu kauli yani. Semua saya singkanya tiada na orang jangan ngai yang ailonga. Walla yani ya ailonza tak. Na dia tu lingkai na. Kwa yani dia ngoren dio ado musias kaimba yani dia njalo ngailong na neteki na makel ine no kwela lang in unsunga kirsungo a na makirsungo kegil yani na keng keng yani tulang az karang a ne jitinga zto ko ina kay ngala kilo tulle basi na sket bam dan jong insi na kiete na ma da meram belle kela alang yani in un kirsungo na mas ganjung akang na kala dele alang kimo na kegil yani unken ken udonga ilonga na dentu lingkai mayram bain ajendel kakire jamba

0: لينا يي كان يعني دين كلاديكي يعني الجيرين يعني ديري دلين يعني كوادين ديرين كوادين يعني كوادين الوتو زيال ووتو جينا نسونو كي كلا ديري تو جينا ران تيب كلا كوان يعني كد كلا كوان ولان كلا كوان دين دين اورنج يان دين ارجوي يعني زينو كوال ديري تو جي زينو كاد كالامين ممكن نزي كوامين دين وولي دين وانا ما زي دولار او كيري او لنا ما زي دولار كي اكان مسيا كان وسونو كيندلا كلا كوان دين جيرغون وايلو
1: aywa kin ko injiru taban tarabut ke usare na yang sirisi na gitan indala ore aslak barreke barreke ko ras putun ni kirsinga yani ne source ke fazen ga ija kana wa fa haselenge ha ko kullo to le jemmen kindere na sele dosi karama ko alwayi da reke na kirsinga zata ya badu ke na mukhalifin rayen parke oren fal namasgal kingal abu duke nas ke baragal score ki nas khusumata ke namaz gal ke mashakil hillen kawa lazim nan ranta buke zata no kwazi kwa kul dembele kal kamal ho duwa fuzat
0: eh
1: lawre.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. يعني شنو؟

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، ونحنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة. أهمية مشاركة قدام الكلمة الخيرات المادية، وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل 10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2 ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في نعامل أخواننا اللي بيقعوا في الذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجي هنا ويقودنا إلى الثمر الثاني المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات ليتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة، يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرقين تماما

لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير أنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. منو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ منو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله، أنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9:11 لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15:27 بالآية دي قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة رسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9:14 قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات، وبيشجع الكنيسة يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم، الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بيهم مع الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي يعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عندهم مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في, في, في بعض الآيات أنت بتزرع كيف؟ أنت تعطي كيف؟ أنت تشارك بيته كيفية. في كروس الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة أنت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد أكتر من اللي أنت زرعته، فبالشوح أيضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. أنت بتزرع كيف؟ أنت تعطي كيف؟ الله لا يشمخ عليه. كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، إن كنت تزرع بالشح أو إن كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الأحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بأن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد حصادك ما حيفوت أكتر من حصاد في الجسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد راح يكون كبير جدا جدا، أكتر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي. لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصده بعد ما نزرعه نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة انتوا بتفتكروا انكم انتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، ازرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية اكثر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما انه الله ما بيقصر، ما انه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس، الأساس هو انك كيف تهتم
بأنك تكون عندك حصاد وفير خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. ستحصد في وقته فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير. ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة، والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم إنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، إنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا ترى أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية. استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا بتتكلم عن الحسد. تعالوا نسمع دهبايا قالت الرسالة دي كيف.

السلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر راديو كل السودانيين. ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين ويا الدهبايات بصورة خاصة مرحب بكم في برنامجكم الدهباية. كل مرة سودانية دهباية غالية. الليلة عايزين نتكلم عن الحسد.

الحسد هو إنك تكرهي النعمة لغيرك وتتمني زوالها منها وتحسي إنك أولى منها بيها، وإنه ربنا حرمك من النعمة اللي أنت أحق بيها وأداها لغيرك المتستاهلة، وتقولي الله بدي حلق للما عنده يضنين وبدي شعر للما عنده رقبة. الحسد ما أعدله بدا بصاحبه فقتله، لأن الحسد بيميت الروح وبخليك ما متصالحة مع نفسك وما رضيانة عنها وحاسة إنك أقل من غيرك، حاسة إنك ناقصة وغيرك أخذ مكانك في النعمة. الحسد مرض نفسي بيأثر على نفسيتك وممكن يسبب لك الموت الجسدي، لأن التفكير السلبي بيخليك في مزاج سيء، ممكن يسبب لك أمراض عضوية أمراض بدنية تودي لموتك بالجسد فعلا. أما مسألة الموت روحيا دي مؤكدة، لأن الحسادة بتخلي القلب أسود ومظلم، وطبعا الظلمة عكس النور، وطبعا النور والظلمة ما بيجتمعوا في مكان واحد. إذا كان قلبك مليان بالسواد ومظلم ومليان بالحسد أكيد ما في مكان للإيمان فيه. في فرق كبير بين القيرة والحسد. القيرة اللي بتخليك تسعي دائما عشان تنجحي وتتفوغي، القيرة اللي بتخليك دائما تتفوغي في علاقتك مع الله، تتفوغي في علاقتك في بيتك مع زوجك، تتفوغي في علاقتك مع مجتمعك، تخليكي في سهر دائم للنجاح، تخليكي تطلب التقدم دائما وإنك تكوني في أفضل حال بدون ما تأذي الآخرين. دي كويسة ودي اسمها القيرة، قيرة محفزة ومشجعة للنجاح، بس كل شيء بفوت حده بينقلب لضده. يعني ما تخلي قيرتك دي تتحكم فيك وتخليك تحسي إنه النعمة في يد غيرك لازم تضيع منه، وتحسد غيرك لو فشلتي إنك تبقي زيها أو لو فشلتي إنك تبقي أحسن منها، وتتمني إنها تتراجع عشان أنت تتقدمي. عارف إنه يا دهبايا المحسود ما حيتضرر حاجة بقدر ما الحاسد هو المتضرر الأول، لأنه الحسد ممكن يقود لارتكاب الجرائم، وبدل ما تزعل النجاح والعلو تلاقينا سقطنا في القاع والظلمة، وبدل ما تزول النعمة من المحسود تلقى الحاسد كل يوم مشاكله زايدة وتلقاه مكتئب حزين ومثقل. الحسد بيعلم يا دهبايا حتى على وشك، لأنك بتكوني في حالة مزاجية سيئة ومكتئبة، ده بيغلل وبيحد من نسب بعض الهرمونات اللي بتتحكم في شكلك وبتأثر على نضارة بشرتك، وده بينعكس على وشك وبخليك تصهري إنه عمرك أكبر من الحقيقة بسنين. فبدل ما كنت بتحسد صاحبتك على بشرتها الحلوة ووشها الجميل اللي ربنا أداهم ليها، بدل ما كنت تحسديها كان تحاول تعالجي مشاكل بشرتك. بالحسد زدت المشاكل دي زيادة، وزي ما ربنا بيقول وتشتهون ولست تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تملكون لأنكم لا تطلبون. فبدل إنك تطلبي من الله إنه يحتيكي وتزعي عشان تنالي مبتغاك، تجيفي وتحسدي وتضيع الوقت والجهد والمال أحيانا في حسد الأخريات. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم قراب، رجعنا لكم تاني.

0: رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر. أهلا ومرحبا بكم، لسه مكملين في موضوع حلقتنا الليلة عن الحسد. في بعض الناس بيحتقدوا إنه الحسد بيصيب المحسود بالعين، والعين بتخلي المحسود يمرض ولا يتراجع في شغله أو في جمع القروش أو أيا كانت النعمة اللي هو فيها حتتراجع بسبب إنه أصيب بالعين من زول حاسده. ده مفهوم غلط، لأنه الحاسد ما بيستطيع إنه يضر المحسود بالعين، لكن هو بيتضرر لأنه كسرة القيظ تنخر العظام الحسد. لكن دائما يا دهبايا خلينا نصلي إنه ربنا يزح مننا الحاسدين، ربنا يزحهم عن طريقنا، لأنه الحسد واحد من الشرور والحسود لقمة سائغة في فم الشرير، لأنه حيستخدم لتنفيذ أعمال الشر زي ما استخدم إخوة يوسف في إنه يبيعوه ويخلصوا منه عشان يخلى ليهم وجه أبوهم، دايرين أبوهم ليهم براهم، حاسدين أخوهم في محبة أبوهم ليه، عشان كده قرروا إنه يتخلصوا منه خالص. يعني الحسد ما خلاهم صابوا يوسف بالعين، لكن خلاهم باعوه، وبكده يوسف اتضرر، ما لأنهم حسدوه وصابوه بالعين، لكن لأنهم هم نفذوا جريمة في حقه والشرير استخدمه. اتضرر يوسف واتحرم من أبوه بفعل الشر وببيعة أخوانه ليه، عشان كده اللي بيحسد ما بيصيبك بالعين، لكن بيصيبك الشر اللي بيستخدمه فيه الشرير. الحسد بيخلينا نبغض بعضنا بعض، وهو عكس المحبة. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. خليك عارفة يا دهبايا إنه غيرك لو انضرت بسبب حسدك ده ما حيحقق لك هدف، ولا حيحقق لك غاية، ولا أنت حتكوني أحسن منه، بل بالعكس بتخسري حاجات كثيرة أهمها علاقتك بربنا. العلاقة مع ربنا أهم من كل الدنيا، وربنا بيوصيكي وبقول لك خلي قريبتك زي نفسك. لو إنك قدرت تحبي صاحبتك أو قريبتك دي زي نفسك ما حتحسديها، وما حتفكري يا عزيزتي دهبايا إنه قريبتك أو صاحبتك دي حاسداكي أو صابتك بالعين، وحتتوكلي على ربنا، حتطلبي من ربنا إنه يسيج عليك ويحميك من الشر دائما. وعارفي إنه محبة الله الصالحة ليك لن تعطلها قوة في الوجود، وربنا قادر إنه يحول الأفعال الشريرة دي لخير ليك، زي ما حول الشر اللي عملوه أخوان يوسف لخير ليوسف، في إنه وبعد ما باعوه أصبح سيد، وبعد ما دخل السجن بسبب الشر بتاع مرة كانت بتراود عن نفسه صبح مقرب جدا من عزيز مصر بل ومستشار ليه، وربنا ذات نفسه لما سلموه الكتب والفلسطين حسدا للمجمع، الشر اللي عملوه الكتب ده أدى لخطة الله في الخلاص، وربنا قدر ينفذ به خطته في خلاصنا. فما دائما تفتكري إنه أي مرض أو أي تأخر في أي نجاح ده عين جاتك من الحاسدين، وطوالي تنتهج سلوكم في إنك تفكري في طرق غلط تخلصي بيها من المرض أو تخلصي بيها من الحال ده، وتلجأ إلى طرق تانية كثيرة غلط من سحر وشعوذة ودجل. لا يا دهبايا، كل الطرق دي ما بتوديكي لمكان، الدرب الوحيد اللي بيمرقك هو محبة الله. يعني يا دهبايا لو انت بتاكلي في حاجة سمحة وجات داخلة عليك واحدة ما قبلت تاكل معاك، بعدها حسيتي من نظراتها انها حسدتك في النعمة دي في الاكل اللي بتاكلي فيه، بعد داك لو حصل معاكي مغص ووجع بطن طوال تفتكري انه المرة دي هي صابتك بالعين، وهي ما اكلت معاي، وهي كانت عينة في الاكل، وهي المرة دي حسودة. طيب انت يا دهبايا مشيتي المستشفى وكشفتي، يمكن عندك مرض، يمكن عندك وجع في بطنك، يمكن ده من اسباب مرضيه، اول لك اللي اكلتيه ذاته ما نظيف فيه جرثومه ما هي سببت لك المغص. يا دهبايا حقه قبل ما تبدي تبخري وتفتشي على حاجات تمنع عنك العين دي، تفتشي على الأسباب المنطقية اللي جابت لك المغص ده، وتمشي المستشفى وتلحقي نفسك عشان لو في أي تسمم أو أي نوع من الميكروب في الأكل اللي انت أكلتيه ما حالتك تستفحل وتبقي محتاجة لأيامات طويلة من مستشفى وعلاج. خليكي إيجابية وفكري في الحاجات بطريقة كويسة وبحكمة. إذن الحسد لا يستطيع تدميرنا، الحسود بيدمر نفسه من جوا، وانت حقه ما تحتقدي انه الحسد ممكن يصيبك بالعين، لكن خليك حكيمة دائما في التعامل وثقي في محبة الله وحمايته لك. كنتم في حلقة من برنامج الدهباية، إلى جديد اللقاء، في أمام الله وحفظه.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير والمحبة، مساء الخير لكل زول فتح الراديو هسع وبسمعنا في الأمسية الجميلة والطيبة اللي بتجمعنا بكم دايما. كمان بنقول مساء الخير للأسرة، لكل أم ولكل أبو، لكل شاب ولكل بنت يعني كده بيسعوا عشان ما دايما يحققوا مرادهم وأحلامهم. مساء الخير على الحبوبة، ومساء الخير على جدنا كمان في الأمسية دي. بنقول لكم أهلا ومرحب بكل أفراد الأسرة الجميلة الرائعة، وكمان الناس رجعت من يعني أشغال المختلفة في الأمسية دي تعبانة وأكيد بتفتش على راحة واستجمام. بنقول لكم تعالوا مع بعض نستجم وكمان نرتاح في رحاب ساعة سمر اللي دائما بتجمعنا في أمسيات جميلة مباركة، أكيد فيها بنسمع ترانيم روحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان بنتبارك من خلال موضوع بسيط ممكن نتناوله مع بعض ونتبادل فيه آرائنا وكمان ونستنا الجميلة في حوشنا الكبير. تحية خاصة لكل الناس يعني البعيدة من أهلهم، وكمان الغريبين، الناس اللي فقدوا ريحة الوطن. بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم لأنكم دائما موجودين حول راديو سمر. أمسية طيبة وجميلة أتمناها لكم مستمعينا الأعزاء وإنتوا بتتابعونا وكمان بتستمتعوا بمختلف الترانيم الروحية. إذن تعالوا مع بعض في باقة جميلة جهزنا لكم في الأمسية دي عشان ما نتبارك بها. وحابة أرحب بكم أنا في الأول إيناس إسماعيل، طبعا أكيد دايما بكون معاكم عبر الميكروفون، وما بنسى دايما في كل يوم نقول لكم تحيات الفريق العامل واللي دايما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. حتى الناس اللي بتسمعنا على الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وإنتوا بتتابعونا، وأكيد يعني مساحة جميلة بتجمعنا بكم وبركة كبيرة وواسعة لأن رحمة ربنا دايما في كل وقت. عشان كده في الأمسية دي تعالوا مع بعض نبدأ أولى ترانيمنا مع المرنم القس فيلمون حسن، نستمتع بأولى ترانيمنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا من جديد ورجعنا لكم، وأكيد ترنيمة كانت رائعة بكلمات عميقة جدا جدا مع المرنم القس فيلمون حسن اللي دايما يعني بتحفنا بصوته الجميل وأداؤه الرائع. بقول جينا يا رب نطلب وجودك، جينا نسأل قوة حضورك، جينا نطلب يا الله نورك تعال واكشف لنا صوتك. أكيد قبل كل حاجة بنجي ونخد نفسنا في محضر ربنا طالبين إنه يدينا سلام وإنه يدينا فرح حقيقي وإنه يدينا قوة وإنه كمان يشوينا من كل أمراضنا. إذن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، إذا أنت حاسي إنه ماري بأي مشكلة أو بأي معضلة أو بأي ضغط، تعال معانا في محضر الرب. الليلة حنتبارك، والليلة كمان حنطلع من خلال حلقتنا الليلة بحاجات جميلة ممكن نخبر بها الآخرين بكم صنع الرب بنا. إذن مستمعينا ولسه احنا مستمرين، تعالوا مع بعض كمان نستمع لي ترنيمة مع المرنم عبدالله كوش ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكانت ترنيمة بجد يعني بتملاك من جواك، بيقول إحنا ما ضلينا تهنا أو مشينا لغير نسأل، إحنا عارفين إنه ما في غير يسوع ذولا يعني أكيد حيملة سلام حيملة محبة، بس عليك أنت تديه قلبك، وحتى وقت المشاكل والتضيقة أكيد حتقدر تطلع منها بكل سلام. إذا مستمعينا الأعزاء كل الشكر والتقدير للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الرائعة والأداء الجميل واللحن كمان الجميل الرائع، ولسه حنكون في يعني ترانيم لسه جاية، بس خليك موجود معانا وأكيد حنستمتع يعني ترانيمنا مع مختلف المرنمين السودانيين. إذا مستمعينا في حياتنا اليومية يمكن بنختلف مرات مع أهلنا، مع أصحابنا، مع الناس اللي بنعرفهم، وحتى مرات بنختلف مع نفسنا، لكن الملاحظ إنه في اختلافات يعني اللي بنختلفها دي بنكون مستعدين يعني في حاجات بنكون مستعدين نخسر عشانه، وفي اختلافات تانية بنقول يعني الحاجة دي ما مستاهلة إنه أنا أختلف فيها. وهنا بيجي السؤال، شنو اللي بيستحق إنك تختلف عشانه؟ هل بتستحق يعني تستحق تختلف عشان كرامتك، ولا عشان حقك، ولا عشان مبدأ أنت مؤمن به، عشان زول بتحبه ما قادر تشوفه مظلوم، ولا ممكن تختلف عشان موقف معين لأنك حاسس إنك لازم تثبت إنه ده صح؟ لأن الحقيقة ما كل اختلاف معركة، وما كل تنازل ممكن يكون ضعف. في حاجات لو يعني تنازلت عنها بتحس إنك اتخزلت أو خزلت نفسك، وفي حاجات تانية لو أصريت عليها ممكن تخسر زول أو تخسر علاقة أو فرصة، وبعد فترة تكتشف إنه الموضوع أصلاً ما كان مستاهل. عشان كده يمكن النضج الحقيقي ما إنك تعرف كيف تختلف، وبس النضج الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنك تعرف متين تختلف وليه بتختلف، وشنو الحاجة أبي تستحق إنك يعني تجيف عشانها. عشان كده الليلة موضوعنا ممكن يكون موضوع مختلف، لأنه أكيد باختلافاتنا بنشوف الحياة أكيد بمنظور مختلف. تعالوا مع بعض كده شاركوني رأيكم وكمان إضافاتكم من خلال موضوع اليوم اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، وأكيد أنا مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض عزائنا المستمعين نطلع فاصل، وأكيد حنرجع نواصل لأنه موضوعنا الليلة موضوع ممكن يكون في كل بيت سوداني. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وسعدنا جدا جدا ونحن بنستمع للمرنم إيزبون، طبعا الملقب بشيخ الترنيمة السودانية، وأكيد يعني هو قدم الكثير فعلا للترنيمة، وربنا يباركك يا شيخ إيزبون، ولسه يكون بخد في يعني قلبك وتفكيرك، لسه كلمات ممكن تكتبها علينا وتلحينها وإحنا نتبارك بها من خلالك. إذن مستمعينا الأعزاء رجعنا من أول وجديد، وكنا عرفنا موضوعنا اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، اتكلمنا أو يعني عرفنا في إنه إحنا حياتنا في حياتنا اليومية بنمر يعني تجارب مختلفة، بنختلف مع ناس البيت، مع ناس في الشارع، وكمان ممكن يكون زملائنا في الشغل. المهم يعني ممكن نلاقي اختلافات ممكن تكون كثيرة جدا جدا، أو خلافات ممكن تواجهنا في حياتنا، لكن ما كل اختلاف ممكن بيستاهل إنك تدخل في معركة. أكيد مستمعين الأعزاء، أول حاجة حابين نفهمها إن الاختلاف في حد ذاته ما مشكلة، المشكلة لما يعني نتعامل مع كل اختلاف كأنه معركة، لازم نطلع منها ونحن منتصرين. مرات بنختلف مع زول في حاجة بسيطة جدا جدا، هو ما بحب يعني حاجة ومثلا أنت بتحبها، هو شايف إنه الموضوع ده بطريقة معينة وأنت شايفه بطريقة تانية، ويعني هو شايف إنه الموضوع ده بيستاهل وأنت شايف ما بيستاهل. يعني هنا بالطريقة دي ممكن يكون في سؤال، هل فعلا الموضوع محتاج إنك تثبت إنه رأيك هو الصح دايما؟ لأنه في حاجات ممكن نختلف فيها ونقول أنا ما متفق معك، لكن عادي دي وجهة نظرك، وده معناها إنك يعني زول بالعكس يعني منفتح جدا جدا، زول يعني ما بتختلف في يعني أقل الحاجات، وده كمان بيعني إنك ما زول ضعيف، لكن مرات إحنا بنفتكر إن الزول اللي بيعمل كده إن هو زول ضعيف، لكن أنا بقول لك بالعكس عزيزي المستمع، مرات يعني بتكون أقوى يعني حاجة عندك ممكن تعملها إنك تعرف الحاجة اللي بتستاهل طاقتك والحاجة اللي بتستاهل إنك تتجاوزها هي شنو. مثلا ممكن تختلف مع صاحبك في الرأي، في يعني ذوق، في طريقة تفكير، وحتى في قرار ممكن يكون شخصي، لكن طالما الموضوع ما بيمس كرامتك ولا حقك ولا مبدأ أساسي يعني عندك، يعني ده ما بيستاهل إنك تخسر عشانه مثلا علاقة ولا معرفتك به. وبرضه مرات بنكون مصرين يعني نطلع أن إحنا مرات أن إحنا الصح، لدرجة إننا بننسى السؤال الأهم، بعد ما أثبتت إنه أنا الصح هكسب شنو؟ هل حصل لي يعني حاجة من الحاجات اللي أنا بوظتها وخربتها دي؟ هل ححمي زول؟ هل ححافظ على حقي؟ ولا بس هكسب جدال وأخسر الزول قدامي؟ وعشان كده مهم جدا نفرق بين الاختلاف يعني اللي بتحاول تثبت فيه رأيك، والاختلاف اللي بتحاول تحمي فيه حاجة ممكن تكون مهمة بالنسبة لك. ممكن يكون في حاجات بتستحق إنك تقيف عندها أو تقيف عشانها. وعشان تعرف الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم نسأل نفسنا قبل أي مواجهة، الحاجة دي فعلا يعني بتمسني ولا أنا بس ما متعود أكون مختلف؟ لأنه مرات أكبر نضج ممكن نصل له إنك تعرف تقول أنا مختلف معك، لكن الموضوع ما مستاهل أخسرك يعني مثلا عشانه. وفي المقابل كمان في حاجات لو سكتنا عنها ما بنكون بس اخترنا الهدوء، بنكون اتنازلنا عن جزء من نفسنا، وهنا بنبدأ ندخل في السؤال الأهم لنا، طيب شنو الحاجة اللي بتستحق فعلا إنك تختلف عشانها؟ وده سؤال عزيزي المستمع ممكن يكون طبيعي جدا جدا، وأنا يعني بترك لك المساحة إنك ترد وإنك تشاركني وإنك تتفاعل معي في موضوع اليوم، وأكيد رقمنا اللي بنقول دائما رقم الواتساب إنك تشاركنا فيه بكل يعني فكرة أنت حابي يعني تشاركنا بها، أو حتى مشاركة قصة، اختبار، تجربة مرت بها في حياتك. والناس اللي بتتابع يعني على الستلايت كمان مستنية تفاعلكم معنا. تعالوا في المساحة دي نطلع برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

أهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك وانت بتتابعنا وحباب جيتك وطلتك، وللناس اللي كانت متابعانا من بدري بقول لكم شكرا لأنكم موجودين معانا وإنكم بتستمتعوا بكل ترنيمة بتتبثها على ساعة سمر. وللناس الحابة تطلب أي ترنيمة عشان تستمع لها بقول لك وصلنا على الرقم الواتساب 00357756563539. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، وانت إذا بتتابعنا من الراديو عايز تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة المعروفة، وقناتنا طبعا أكيد على النايل سات. إذا مرحبا بكل الأحباب، بكل الجميلين، بكل الناس الوفية الموجودة معانا في الأمسية الجميلة الطيبة دي، وعايز أقول كل الشكر والتقدير للمرنمة ريجويس بصوتها الجميل والشجي، وكمان للعازف الجميل الشاب القدير نادر عصام يعني بعزفه الجميل الرائع. شكرا لكم، ربنا يبارككم يا شباب، وأكيد مستنين نسمع المزيد من الترانيم السودانية. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين اللي بدأنا فيه بأنه هل كل حاجة أو أي حاجة بتستحق أنه أنا أختلف عشانها؟ ومشينا في الموضوع ده وعرفنا شنو يعني إننا نختلف، وهل يعني أي حاجة بتستحق إنه أنا أبقيها معركة؟ ما كل اختلاف يستحق المعركة عزيزي المستمع. الكتاب المقدس بيفرق بين الأمور الجوهرية والأمور الثانوية. في روميا 14 بيقول بولس بيتكلم عن ناس مختلفين في أمور زي الأكل والأيام، وبوصيهم إنهم ما يدينوا بعض، يعني ما يدينوا بعض بسبب اختلافات ما بتمس أساس الإيمان. يعني ممكن أكون مختلف معك لكن اختلافنا ما معناته إنك غلط أو أنا الصح، أو إنه لازم أجبرك تشوف الحياة بطريقتي الأنا

أنا بفكر بيها. في حاجات ممكن أختلف فيها معاك وأديك مساحتك، لأنه العلاقة والمحبة أهم من أني أثبت أنه رأيي هو الصح، وده قريب جدا جدا من كلامنا اللي احنا قلناه قبل الفاصل. ما كل حاجة نختلف عليها تستحق إننا نقيف عشانها، لكن في حاجات تستحق إنك تقيف عشانها. في المقابل الكتاب المقدس ما بدعو يعني إن احنا نسكت عن الظلم أو عن الباطل، ودي حاجات يعني تستحق فعلا إنك تختلف عشان الحاجة دي. يعني في دعوة في سفر الأمثال يعني واضحة للكلام والدفاع عن الحق وعن الناس العاجزين عن إنهم يدافعوا عن نفسهم، وده بيخلينا نسأل لو أنا شايف ظلم هل أسكت يعني ويعني أسميه إنه ده سلام، أو أقول ما بالضرورة يعني أنا أتدخل في الموضوع ده. مرات يعني الإنسان بيسكت وبيقول أنا ما داير مشاكل، خليني أحسن أكون بعيد. كل زول طبعا ممكن يكون حر، ولو في زول يعني كده بيتظلم أو في حق واضح بينهدر أو في شخص ما قادر يدافع عن نفسه، يعني ممكن أنا في اللحظة دي ممكن أعمل شنو؟ أكيد طبعا ما حتكون واقف ساكت، لكن أكيد حتقدم يعني دفاعك أو مثلا تمشي تقيف مع الزول ده. يعني في فرق بين السلام وبين السكوت. تسكت طبعا عن الظلم دي حاجة ما مقبولة، حتى الكتاب المقدس يعني ممكن يدينك على ده. كمان السلام الحقيقي ما معناه إنه أنا يعني أسكت عن الحق عشان ما تحصل، أقول مثلا ما تحصل مشكلة أو ما أخسر الزول القدامي ده. الحق لازم يكون مربوط بالمحبة، ودي من أجمل الحاجات عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في موضوعنا الليلة، لأنه في رسالة أفسس بتكلم عن إننا نكون صادقين في المحبة. رأيكم شنو في موضوع الليلة؟ يعني إذا عجبك الموضوع أنا حباك تشاركني وحباك كمان تراسلني، وحباك يعني كمان تتفاعل معي في موضوع الليلة وتراسلني على رقم الواتساب 0035 7976 5639. بقول لك الرقم مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9. وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بوجودكم معنا. إذن في ساعة سمر أعزائنا المستمعين بنستمع لترانيم من مختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضعنا المختلفة، كل يوم موضوع مختلف عن الثاني. تابعنا بس في ساعة سمر، وأكيد برنامجنا بيبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 6 وبتوقيت السودان من الساعة 4 إلى الساعة 5 مساء. تعالوا مستمعين الأعزاء نستمع لوحدة من الترانيم الروحية الجميلة مع المرنم القس فيلمون حسن، والقس فيلمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل الرائع في الترانيم وخاصة لما يكون على المسرح. يعني تحية طيبة له في الأمسية دي من ساعة سمر، ولكل الناس اللي بتحب إنها تستمع لترانيم المرنم إزبون. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين، وأكيد حنرجع نواصل في موضوعنا.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة، وزي ما وعدتكم إنه يعني الترنيمة اللي دائما بنسمعها من القسيس فيلمون حسن دائما بتلمس القلب وبتخش يعني تحيي الروح كمان، وأكيد بنتبارك من خلال الكلمات اللي بيكتبوها إذا كان الكتاب السودانيين ولا المرنمين السوداني وحتى الملحنين السودانيين. وبرنامج ساعة سمر أكيد برنامج مخصص للترانيم السودانية، وإذا أنت عندك أي مرنم حاب إنك تسمع له في أمسيتنا اللي دايما بنبس فيها الترانيم الروحية في برنامج ساعة سمر انضم لنا وكمان راسلنا وقول لنا، فقط اكتب لنا على رقم الواتساب 0535976565 9. بقول لك الرقم مرة تانية 0535976566559. وأكيد حنتبارك مع بعض من خلال أمسيتنا اللي دائما بنقضيها بنستمع لمختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مختلفة نتفاكر فيها نتونس فيها نتحاور فيها، وكمان بستمتع جدا جدا بإضافاتكم وتفاعلكم معنا. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن يعني هل أي حاجة بتستحق إنه أنا أدخل فيها في معركة أنا أختلف وأخسر ناس من حولي؟ في حاجات ممكن أختلف فيها معاك وأديك مساحتك، لأنه العلاقة والمحبة أهم من إني أثبت إنه رأيي دايما هو الصح. أكيد من خلال يومك بتقابل، يعني إذا كان من خلال شغلك ولا في الشارع ولا في البيت ولا مع جيرانك ولا مع أهلك وأصدقائك، بتقابل ناس كثيرة في حياتك، يمكن الاختلاف بيكون مرات في مواضيع تكون بسيطة جدا جدا، وده قريب جدا جدا من كلامنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه من أول ما بدينا حلقتنا، وشفنا كيف الكتاب المقدس يعني ورانا إنه أن احنا لازم نتكلم ونقيف مع الزول المظلوم ويكون عندنا محبة حقيقية دايما في قلوبنا تجاه الآخرين. إذا مستمعينا يعني كل زول بتظلم أو في حق واضح بينهدر أو في شخص ما قادر يدافع عن نفسه، الكتاب المقدس بيقول لنا إنه إحنا نكون مسؤولين من الإنسان ده، لأنه هو فعلا محتاج إن يكون عنده سند، مش ندافع بالرفع عن الصوت وبالمشاكل وبكده، لكن نكون فعلا نواجه بالمحبة، لأنه دايما الصوت أو الكلام اللي بيكون فيه سلام دايما بيكون مصحوب بالمحبة. إذا مستمعينا يعني في حاجات كثيرة زي ما قلت لكم، يعني أصحابك ما متفق معاهم، الناس شايفينك يعني انك انت مكبر الموضوع بزيادة، لكن لو الحاجة دي مرتبطة بإيمانك وبمبادئك وضميرك يعني قدام ربنا لازم تقيف عندها، وانا بقول لك انه ده بيستاهل فعلا انك تقيف عندها، مش تختلف لكن توصل صوتك بالطريقة السليمة والواضحة، لانه في حاجات ممكن نتنازل عنها عشان الناس ممكن يعني نقول بنكسب رضاهم، لكن اكيد بنخسر سلامنا وبنخسر علاقتنا مع ربنا. يلا هنا يعني انا كمؤمن موقفي بيكون يعني انه اي زول مختلف معاي في مثلا حاجة ما صح، الكتاب المقدس بيحذرني انه ما يكون عندي كبرياء، وكمان بيشجع الانسان انه يكون مستعد يسمع دايما ويتعلم. خلونا نبعد روح الكبرياء اللي دايما بيجيب حاجز بيننا وبين مشاكلنا وكمان بيننا وبين الناس التانيين، وبيشيل مننا المحبة اللي دايما بتدي مساحة بتاع التواصل وقرب وبيني وبين الآخرين، وممكن تكون يعني الحلول بتكون بسيطة وواضحة جدا جدا، لكن لما أنا أتكبر ده بيقفل عيوني وبيقفل كمان تفكيري في إنه أنا أشوف القدامي ده ممكن أنا أكسبه بكلمة طيبة. اتكلمنا كثير عزيزنا المستمعين عن موضوع انه حاجات كثيرة يعني بنقيف عندها، هل هي بتستحق الاختلاف ولا لا؟ مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معانا. في اللحظة دي تعالوا مع بعض نطلع برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

كل الشكر لفريق أبناء كوش على الترنيمة الرائعة دي ماشيين في نص الليل. يعني أكيد زي ما بنقول يعني الخوف أكيد قاعد يكون مالينا لك اللي عشان الظلام وعشان أنت براك حاسب الوحدة وما في زول معاك في المشوار ده, لكن حابة أشجعك في الأمسية دي إنه حتى ولو ماشي في وسط الظلام في الوديان أكيد في إله ماشي معاك بنور لك سكتك وبنور لك عدمتك بوريك يعني مسارك وين. لكن دائما احنا كبشر بنحس انه في خوف جوانا ومالينا, لكن عزيزي المستمع الرب يسوع لما يكون ماشي معاك بيشيل عنك الخوف وبديك سلام حقيقي. اذا مستمعينا في موضوعنا المساء الليله احنا بنتكلم فيه, عايز اكد لك بس انه السيد المسيح واجه يعني النفاق من حتى رجال الدين اللي كانوا موجودين من الكتبة والفريسيين, لكن كان بيتكلم ويقف قدام الظلم وبيصحح المفاهيم كمان المغلوطة, وكان هدفه يعني إنه يوصل رسالة ربنا, ما كان هدفه إنه يرضي الناس إذا كانوا الكتبة ولا الفريسيين ولا رجال الدين, لكن في نفس الوقت كان عنده رحمة ومحبة حتى مع الناس اللي كان بيختلف معاهم. وده بيخلينا نرجع للسؤال, أنت لما تختلف بتختلف عشان الحق ولا عشان نفسك أنت؟ هل داير تحمي حاجة مهمة في حياتك ولا داير تثبت إنك أنت دائما كلامك يعني الصح؟ هل داير تدافع عن زول مظلوم ولا داير تنتصر بس في النقاش بتاعك؟ هل موقفك تابع يعني أو نابع من محبة ولا من الغضب والمرارة؟ الكتاب المقدس كمان بيدعونا للسلام, وده يعني بنلقاه بيقول لنا يعني يعني إنه لو كان الأمر ممكن من ناحيتنا نعيش في سلام مع الجميع. يعني لاحظوا التغيير ده من ناحيتكم, يعني انت مسؤول عن الجزء اللي بخصك انت, انت ما تقدر تتحكم في رد فعل زول يعني تاني, لكن بتقدر تتحكم في طريقتك انت يعني في الاختلاف ده. ممكن تقول الحق بدون إساءة, ممكن كمان تخط حدود بدون كراهية, ممكن ترفض الظلم بدون ما تتحول لشخص ظالم, وممكن تتمسك بموقفك وفي نفس الوقت تكون إنسان محب. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كل اختلاف لازم نخوضه, ولا إنه كل يعني قصدي هو ما بيعلمنا إنه كل اختلاف لازم نخوضه, لكن إنه كل اختلاف لازم نهرب منه أو يكون كمان بالمحبة. يعني ما نخش في الجدال الما منه أي نفع, لأنه بيقول لنا ما نخش في المجادلات أصلا ما منها أي نفع أو ما بتستاهل إننا نخوضها. وفي حاجات يعني ممكن نناقشها في المحبة, وفي حاجات نراجع نفسنا فيها لأنه ممكن نكون إحنا ذاتنا غلطانين وما جايبين خبر. إذن أعزائنا المستمعين كان موضوعنا اليوم مختلف جدا عن إنه هل في حاجات إن إحنا مستحي يعني بتستحق أو بتستاهل إننا نختلف عشانها, وكان يعني بجد سردي جميل وشكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. لكن حابة أطلعكم فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل, خلوكم معنا مع أيوب الفياض نستمع للترنيمة.

مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، أقول لكم في رعاية ربنا وإن شاء الله يوم سعيد وجميل عليكم.

0: سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعات همومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما أنت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ أنت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، ونحن عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرض على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفة أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادق زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقول لك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوه من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس
0: عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحايا كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتاع يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
2: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
2: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان أكون يعني أوضح نفسي أكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته أخطر من الكومة بتاعة السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعة هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معنش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
2: أو في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين، إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخذ جرعة معينة، يعني باخذ 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة ثاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقللوا براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده ده ده ده الافضل، ده الاحسن،
2: خلاص. قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت
1: لك السكر ده كتاب،
2: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجه برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبه دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
2: اللي هو مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
2: 120
1: وتحت 80 أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع، ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
2: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
2: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال120 وما ينفع اعدي من ال80،
2: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. كل شيء يبدأ من الله. رأيك شنو؟

حبونا ما تنسيت مرحبكم دي بنايم برنامجنا يوم دي في التمال قنت هاجيتو في التمال قلوة عدمي كله قلو لتزين وسنيت لتمسلو لكن قلو اكيت والدمار لتكريو وسعادتنا تمسلو دي بحزن لتبازحو سبت قبت من في التمال قنت نجبنا كمال ينحزوي نشكبها لتني قبي مال قبري لقبا من باني لقبا هتو يقلنا وسيلة ومشاقعي ولا تنفع بو ندي يكون ناينا هدف قلق بالبو أو ناينا من بقلق بالبو هتوكم مشاقعي لا تحزيننا يقل نبلع ونستي يقل نلبس وقل نسكن ما لا تحزيننا.

ገቡቱ እንደበየና ነፍስነ ገነሳልብና እንዲኮን ማል ዲብ ነፍሱ ሐደፍነ ገንይዶ ያለብና ከፍትማል መረብት አራይማና ወአላቃትነ ተኸርብ ሙስሊም ተማ ከማል ግነፍስነ ገነንፋቡ ወሰርነ ገነንፋቡ አይላትና ወገነትናፋቡ ወበዕዳም ገነንፋ ምኑ ለተዱዋር ለሃለው ኩሎም ገነስተብኑ إلا هدفنا قبع من قبي قل مال نركب هدف سنيدو هدف لكوي مال انبال هدف وانبال معنات من دفتيناهو وفتيهو بات مالانا من قبي وانبانا قبع من قبي دي بخطر نقيس اللينا كمال لفتي بسيت اكيد ودي قل قل لركب كالرك كتب دنقو بلا بالصحة ركبت مال حق قبات لا قبا ودت قادم لها لكله وتقادم لها صنحي كله عدوه قبي من مال لكله كنت سارك عاو اندك عشا واند زورة كل لبو مال قل ركب الحزة واند حسة ومال اند جمعنا سعادة مال كم يتركب نفهم بنا سعادة بمال يتمزي سعادة للزابة بسلادي هلا سبت اللي من في التمال قلنا الدقاق بنا في التمال شركته وفي التمال ببالت ملقه في التربي وفي التعدامي اللي تملق كل هدفه جمع مال وأكبوت مال وركبة مال قي إقلوا من تبلو إجابة ألبو أمورتو مالكم مشاقعي نفق لكن قد بزحام الدام من مشاقعي الحلف كمان بقبي ورب قبك لتعبد ولا هدف اللي هدف كوي وهدف بدا وقبي بدا دي بلا مرحته كمال لفتي حسادة رك مزو وطمع بلت ملا وطمع اللي ركب من ركب من نوكين لتمني تيوم كيلونا عيدهب وشنطت قروش من ركب من الحلف شنطت بعدت والشنط بزح اللي ما بعد حز منه كلا ركبة من ركب ولا رأى من لرأي عنتي تتملع وسقوت للحزة كلا كفة كلا يتدل تبلو إلى أمر ككفة لبو بس حازيته وهرمرم وإلي دي بكيت لكره وحياتنا هدف للأسنة وعبادتنا يقروش وعبادتنا يمال نقبي وكل مال لركبه قدام بمال لسعادة للزابة وفرحة للزابة لبو كفرحة قدام عدام دو السدي وقل هدف دو النبر سعادة ركب وبرأي دول تتمرح برأي اللي تتمرح عور عور ونمرح كليتهم دي حفرة لتكرر كب عور قلنا تمرح لبنا اندفهمنا واند أمر لقلني دي بنا الأمودية وأمرتك نحزبنا من مال والعل أمرتك نحزبنا أمرت هتاتا صروتنا إلى التقبي ومالنا من ندد ومن بدي لأمرتنا مسنات نبر كأمرت وفهم ركبنا من قبي لبعد كله أسرى مزي كملك سليمان رب متحزدو البيليو أمرت حزو وفتعانت بيليو مال حزي بيليو ملوك حزي بيليو كنقل ورس حزي بيليو عافية ما حزو وريم عمر حزي بيليو أمرت وفهم هبن بيليو ورب أمرت وفهم هبيو ولبعد كله ركبه ملك ركبة ومال ركبة والسمعة ركبة ونصر ركبة وحبن ركبة وسمية ركبة كأمرتها وركبنا كل لبعد أمرت تمزو لركبنا من الركبهم بالأمرت حتى معنا طلبو كل ركبناها كلها أمبل معنا تقبي لكن نفسنا أبو أمرت صلحنا من قبي مال نركب ونصر نركب وعوتين نركب وفرحة نركب وإلو كله أدام بعدام دول نسده لتركب لكن بمال كما بيناه سعادة يتمزي مال انت أكبنا سعادة نركب بيننا من قبي نفسنا نقشش لينا كبزحام أدام مال انت جمعو وندركبو قرهم لحدوقو قلي تعبو التلتلهوبو لكن لما لقى الهدف جمع من قبي

لبعل حكوموتا بزحام السنية تتنفع بو وأمرتها بنا من قبق القدام قل مال لركبه وقل رزق لركبه ست يوم مخزننا مالها بنا هون من قبي ومالات كلها بنا هون من قبي حتى اللي تنفع بو ولا بدو كفكم لتنفع بو سبتي أمره كأمرت حيلتكم تا وعباسة ديدك الآدمة كم تا وكل اللي نريو دي باللي متمعنا اللي نريو ودي بالدنيا تل أسواق اللي نريو وكل الصناعات بأمرت مزع كل اللي قبع مشاقي كله كل اللي تنفع بو سب أمره مزعو بزراعات لقبا دي بحرس لقبا دي بصناعات لتفناتيت لقبا كله أمر الحزه وقدام بعدام سب أمر قلنا أورسو كبل أمر اللي تمر حنا من قبي وفهم كسنا من قبي سيديت نركب ولا ودي كل معنت ركب أمبل علم كسنا من قبو أمبل فهم معنت وطمطم للتسئين لحياتنا هنا وامرونا عبور لات مرح قبو أمبل رأي عم بد بدو تطل ما قبي كأمرته فهم نوركم تا وقويت تسلمتكم تا عند أمرنا من قويت يجن تنجي وقويت جن أبدي وتعليم جن حزي وأمرت جن حزي واجبنا ككل عقل ربها بيناتو بسنيت جن نملو وقد الدلين نافع فهم وأمرت من جن نملو وبعدام قرانا لمصو فهم وأمر جن أورسهم مسؤوليتنا هذا كقل قرانا مسؤوليتكم بنا عند أمرنا نفسنا بعلم قلنا سلح وفهم وقلوم فهم وأمرت وفطانت قلنا ريوم وإن سنيت وعلم قلنا ورسو إلا نعينا مسؤولية كم تندفهمنا قلنا قرانا المزو كمسؤولية بنا قلنا أمر بنا وحياتنا نعينا حنا ليتا قلنا وقل يوم ليتا عندي يقبي قل بعدام وقلنا قرانا المزوما وزم سنات الوقت اللي نبرو مسؤولية كم بنا إجنا عمر بنا ككل للركبة من رب موهبت وعلم وفهم وقدرات مسؤولية بقى النصبة تبنا وحقنا بعدام كم بريبة إجنا فهم بنا كأمرت من ركب لقرائل هالمسؤولية هاللون عايش للأمره وبعدام إلا نركب وقدرة لي ركبه مسؤولية كي كلهم لقدرة الله مسلم قلت كاف الله كم سلهما قل لك الرأي مزو سنيت قل أورس وفهم قل أورس وسديت قل حب ويجبني ككل يقل يا ودي بيلي تبطرن دي قبي قل لك الرأي لمزي آدمي وكسك قدر يتولد أجيال يقول سنيت قل أورس وسنيت قل حب ويجبني كل حياة لنا هنا قل يوم وقل أزي وطل وقت اللي وقلنا في الشليت وقل يا ونعيه عند ينبل قبعدام قلنا نفع وقلوم سديد قنهب ومعرحيد قنهبهم واجبنا قلنا في الشليطة وقل أروح حكي وحقو يسعري البقل حقو بينا لكن حتى فهم ينركب وبعدام ما قلنا سدي ينقدر قل بعدام سديد قنهب دوليام قلنا قبع واجبنا وقل كل الأجيالات اللي قررنا لمزي رسالتكم بنا ولا رسالة الله قل كلهم قدام سديتك التقباء وقل لك قررنا لمزي جيل منفعتك النهب وقر حيريت أقنيبل كم ألبنا قل نفهم واجبنا كأنا ليتا وحقويس عري لبقل ونايي وقليي وكل جلابيي عندي قبي لتهيبكو كل مسؤولية بقل أصبطو وبعدها ما حقكم بهم تل الأنا أمره وأنا ركبه لن نفهم به كآدم اللي تأبدده لحتى أنانية وطمع وفي التمال وفي التنفس أسك أبا نفس وأسك بدا وأسك حقلان مره كركب اللي يكون دلبي الأورو تآدمي نفسه تحقلان لعبازح سعادة ركب اللي يكون دلبي وفرحت نفسه دي بهم ودي بحزن كره ككل مصلنا أبقنا تمرح لبنا لما سنلان ليت عندي قبي كل شيء للريو اقل ميتو
ومنافع لسنعت اللي متودية بقل إيداياته وقل مي وقفون بيننا نفسنا قلنا نسأل بنا وكل وقت قلنا نفكر بنا تفكيره كوي لا كاتو تفكيره كوي بليسه كوي الهيب وأكي فكر حقوبي وأكي إيمان حقوبي وروت عدمي دي بكل هم وقام وحزن اللي تكرهه وقهر اللي كله من الفكر اللي تبقسته كفكرنا قلنا عندف بنا كفكره كوي دي بحزن ودي بتعب ودي بهم ودي بترهان ودي بإبي ودي بحسادة وفي التمال ولي نفعنا كله إقل فتيت كل نفعنا ميتو ولا من ودمت نفعنا ولا ما المجامع مودية ولا نفر من أبي والحس الدم يركب دبين نفسنا قلنا السلبنا وكل وقت لما فكر دي بفكر هتوت ولا كل فكرنا لورس وكل سمعيتنا عينا سبت اللي سنيت سمعيت قلت هلقنا وسنيت تفكير قلت سنيت تفكير قلت هلقنا وسنيت ودعي قلت هلقنا ما وسنيت تفكير كمان أكي فكر وأكي وأكي يفهم أنه إقنا تنجبنا كل وديو إقل سنيت بعدام وقل بعدام سنيت قلنا ورس وسنيت قلنا هب إقنا وسنيت عندي قبي كل الأمبلا وكل الأمودياما قبل سنة نام سنيت قلنا بلس وانبل معنى وانبل هدف قلنا تحاجك كمال أبنا وكل ودي يقل معنى وقل هدف قل بابو حقه الحياة ناينا ولا من برونا معنى وطعم دام ركب لكن بعد دام ودايا وازان حد ودام ودوا على ودي ما نام قلي داياتو فلان ودايا فلان ودي على أبوي ودي على أبي ودي على قني بلا لابنا وبلا ما تقنت مرح لابنا الفكر قنت مرح وجبنا وكل أم وديو قل معنى وقل هدف قل لك بابو كم سلهما قل رحنا ليه تقنق بالابنا بعدهم قل نسدي والسدي توم قل نترحبنا قلنا في الشليطة قل نيبال الابنا قل بعدهم سنيت قل نحدق وسنيت قل نورس وقل تدوارنا هلو قل نسدي يوم وقلهم سديت قل نهب والابناء تبا مسلم قل نبطر لو دينا من قبي سعادتنا لبكم نركب وفرحتكم نركب وسلامنا عقلكم نركب اقل نفهم بنا.

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت قد تكبا وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلمها حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أمود ديو ديبو قلو قلنا راقب وردانا أي قلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا قلو قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبال كربلا لخلقي كامن نريم كامن قبي وبرادو تيجيس كامن قبي قبي بادات كايد هليكا بحلتو لكن بفتيهوت مرحة كامن قبي وحياتك كلها قلو سلام كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادي لك هيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا اقلو قلن امن ودي بقلن التنقب واجبنا وهتو اقلا حياتنا وقلا منبرونا ستات لبو ولهدف لقل خلقين رداهو صبت قبع اقلو قلن اردي اقلن حزي واجبنا كل المودي كان ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي اندبي لكوغل السلبي كربي لخلقيكا ولا شكيكا من العل سبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فتعانة للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت مصر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت فدب ومنو قلن حزي وديب قلن تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكلو بنا ديب قلن تنكب وجبنا كعلاقتنا ود عدام مصر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم إلى خلقا وكلو ديب حنتيهو لودا وقلو لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوادك وديبو ربي إبستات ومدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لمسة ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقل يقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مسر اللي خربت مسر ربي إقل بلسي بأكانا وهتهم إقلق اللي خدعو أنبياء بزحام للأكا إقل وتقدام إقل من أكيد إقل حزرو وسنيت إقل حبرو وقلود أدام قل حزروا وكم سلهما نصيحتي قل هبلا ما سو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مزا وربي آدمك ميلك فيو ديب زنب دول وادكا وستات قل لا دحنو لواد وقل لانقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لما سا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقتي قل تسني علاقات قدام مصر ربك تسني بزحام انبياء كما زو وهتوم رمز لقب او و اقل لما دحناي علاقتنا قدام مصر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجي لنا يوم والوكل لنا يوم قل شعب اسرائيل اللي قبوا تتفنى توقات لما زو انبياء الا علاقة اللي مصر ربك تقبل وده آدمي علاقات مصر ربك تسني وقدام تربك للتوبه والحياة لنا يوم عنا وطمطم قلت تركب للحز أنبياته وما دحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقلود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود الدعم مصر ربي قلت تسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مصر قلت هلقلو وحياة قلت تركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدم قلت فانتيو إيه الحزي افتيو لخلقيو علاقة تردت مسلوكت اللي قلوتو للحزي كل علاقة الله إقلي تفسد إقلي لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزي وعوت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت مبر و وده آدمي مسلوق المبر تعلاقته ودي بحضور نايو وملهيوت نايو قل المبر ترحزي ومنو قلت فانتي الحزي وقل عبدو وقل الارديو ترحزي قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت اني تقبي ديما قل المبر ومسلوق المبر ترحزي ورب برحمته وده قدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نياتو كأدام قلت نجي وعلاقتهم سر ربي قلت سني ومسلوك اللمبر قل ديما وعلى حياة الحكاري بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنبرا قل ديما كقبي ربي لك بلا قيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر ركب ولا جنة تبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوت وربي للقضب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا قل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي قل علاقة مسوك التلقنا قل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبدية مسر ربي قلنا مبرتو ومنو قلنا تفنتيتو ودي بحلاق قلنا تكريتو وما تنعمات قلنا مبرتو ندبينا نفسنا قلنا نسأل واجبنا كعلاقاتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنا وطمطم وهدف ركب

تحبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم. يوم ديب كله لا تخلقه ولا قاع تكون لها كله قردنا يا ربي وبأجر ربي وقل مصلحتنا يا ربي وقل حبن ربي وقل نيتنا يا ربي وقردنا يا ربكم خلقه انري وانت مكم آدمي ربي بقصدنا يو اقلنا يو مهمت وقل حبنو بنيتنا يو بإرادته لا تخلقك الدنيا لما زكا وقل هدف لخلقك وقلنا يو الرضا لخلقك انت اقلت عامر وجب قرد ربي هدفنا حياة كلاته وحياتك قرب لرديتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كم انت عند عمرك لحيوت لنا يكا أبقتك أيسا ولا توديه كله ابناي إرادتكم تو وإرادتو قلتك لي وإرادتو قلتك زي وجب كرب كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق إقردنا يو كم خلقك إقلت عامر بك وكل آدمي إقرد ربي تخلقه وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لعبي وكم قدب وكم فريح إقلنا عامر بنا كرب قلنا ردي رب لردي قلني دي ورب لأبيا قلني بي كرب ردي والأبي كرحمته للصبر وطر للتنكب رد ديبو ومن قبيل العلوط كم قدب ديبو إقلنا عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا يود عدام لا قرزيا سبت قبت آدمي انبال عبادة وانبال علاقة بربي واتصال ببو لحياة لنايو معنتكم تسن إقلنا عامر بنا كديب نفسه رقبتها الليت كما رقبتو إقل بلع وسيتو رقبتو إقل رب العبد كأدام رب العبد أو بعد العبد ونفسه ما العبد والسنع العبد نيكون بالعبادة ينبر كرب لي العبد واتلي للتنكب اتبعد للتنكب وبعد العبد لبهلت سيم قلوة السلن دي قبي كل إيمان لنايو وكل سقط لنايو دي بكرية ودي بالتنكب وللأمن اللي بهلت عبدي بهلتو أو ربيه العبد وديبه للتنكب وكل الحياة لنايو معنته من تركب وإرادته الحزه إجابت من قبي أفكره وبإرادته وبحازيه بعد ديبه التنكب من قبي إجل لقبه محجزه اللي بهلت عبده يبهلته كأتربي للتنكب وروت آدمي وإجابت من قبي ديب السنع كبزحام الدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل البكاء دي بربي دول مزي وقرده لشلو شكي اللي بهلت عبدكاه بهلتو عبادة ناي أمان من لبنا اجن عبد ربنا ولا بعد منه اند على واطنا بقى بيجني جيس كبسحام الدام دي بعبادتهم أكان عبادة دول جيسو صور ليه تعطى العبادة تنايوم وطقوس لكن ربنا الحزي لبنا عيناته لنحزي وهتو للبنة دون هيبو كم ردي إقن عمر بنا كعبادة إبا أسلوب لنعنا علاقة طلبة إبا أي قبي ربك نعبد نقدر لقب التقباء للموسيقى ولقب التقباء لأكانت لحلينا ديبا ربك نعبد واجبنا كرب لبنة دون الحزن يكون لصور لنوديو يلحزي أو لتقاليد ولا تقوص لنوديها رب لبنة دون الحزي كعبادة ندنبل كل لبنة رب دون الحزي ورداه دون حزي لعبادته وكل آدمي دي بلبو عبادة كرزتكم تا وابناء طبيعتنا هي عبادتكم الحزي كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بهلت لوددت اندي قبي لنيت ولا راقبت لبدا تعلق ولأمانتك لا تكرر ديبا ولا تأمن بصنعت ولا تنفعك اندي بيلك لا تأمن ديبا كل الله عبادة بهلتة وبكل لبنة أتربدون التنكب ربنا عبدها اللي أنا بهلتو لكن بصور قبل من قبي أو بطقوس لعبادة الله عبادة صوريتة وربي دي بصوري يقنح ومن العل علي يقنح للبتل أقنح والبتل أفتش كمن أجر رب المودية كل عبادتة لقبتك بسنعت أجر رب دبينا لعودينها من قبي عبادتة كل المودية أجر جل ربك التقبابة سبت اللي ربي مسنا حاضر قلق با ووجود مسنا قلها اللي لبنا قلنها بواجبنا كلب تلالي ربي
ككلهم وديو اجرد ربك نيديو واتبنى كربك اللي ردد يبنى كتل الحزية جنيدي ومن نقي الحزية جنيريم وسنيت لقبا كل رب فتيا وربك قدوس لقبا سنيت للحزية وقلل فتي وكيتي فتي ومرس الأكوي وبعلى ذنب ينبر سبت اللي من كل ربنا ربك نحزبنا كربي سنيت لودي دي بردي وابرداه الريو وبعل رد الريو سبت اللي كل مودي ديبو ربك نراقب وهتردي يامي لدي اللي بنا بينا اقدر عيابنا كل سنات وتكل مودي اذا نفقد دوغ نتذكر ربنا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أمراض العيون، ودي الحلقة الثانية.
1: Ini nengjeni duongi. Baiklah kau ingat lah, aisyah kelbam, bago nes kelbam. Kita gemar semua zimbangi, angis bidan jong aisyah kelbam. Na danjong ini te nama orang genjani ngangi. Taban ya ni, kualan deh semua kerisung orang genjani ngang, achenna kualan si kuazu kauli ya ni. Semua si aisyah kanyi tiar na orang genjani ngai yang ailonga, wala ya ni ya ailonza tak. Na deh tu linkai na kua ya ni dia orang dia ado musias kaimba. Yani dia jalan ngailong, na nete kini makel ini nak kuar lang in hong sunga kirsungo, nama kirsungo kegil yani nak keng yani tulang sekarang, nanti tinggal tua kau ini na kaya ngala kilo tulang basi, nasket bam dah jong insi, na kiete nama dah meram belle kela alang yani in hong kirsungo, na mas ganjung akang nak kela dele alang kimo nak kegil yani in hong keng keng urung ailonga na dentu lingkai mahiram bain ai jendel ka kire jamba

0: kulay na ye kin udanga yani dan worin jo pisin kan yimu
1: eh
0: dan worin jo pisin kan yi kulay na yan dan orren kwasi yani aisin kwa alan kin udanga suka yi kit alkai ne ga wala kit ala kai ba
1: kwasi alhagi aisin kwa nan ko kul don to karin insha Allah na dan worin si ke udanga kul taras kau namanin kutuma insha Allah tabun ko zai nal kwa ke na ko ke ne
0: tulay ki boray na barfa tay kan tulay kel jam kwa dan jong se te na enanin kasi na namaz gal jong kare bani ki boray na barfa tay karabo ba ki boray
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، دروس عملية في رسالة غلاطية، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. يعني شنو؟

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معاكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، ونحنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله، هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل 10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا، بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2

فيبتدي على طول بدون أي مقدمات اللي يتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا، ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرقين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير أنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. منو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ منو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله أنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9:11 لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات، وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15:27 بالآية دي قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9:14 قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات، وبيشجع الكنيسة يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم، الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بيهم مع الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي يعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عندهم مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، فما تزرعه أنت في, في, في بعض الآيات أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، أنت تشارك بيته كيفية. في كروس الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة انت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد اكتر من اللي انت زرعته، فبالشوح ايضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. انت بتزرع كيف، انت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه، كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، ان كنت تزرع بالشح او ان كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الاحوال ما زرعته، وهذا قانون كتابي وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بل أن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد حصادك ما حيفوت أكثر من حصاد في الجسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد رح يكون كبير جدا جدا، أكثر من مجرد

يعني أنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي، لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصده بعد ما نزرعه نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة أنتوا بتفتكروا أنكم أنتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، أزرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية أكثر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما إنه الله ما بيقصر، ما إنه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس. الأساس هو أنك كيف تهتم بأنك تكون عندك حصاد وفير خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكله. ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير. ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة. والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم إنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، إنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تاني أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية. استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا بتتكلم عن الحسد. تعالوا نسمع دهبايا قالت الرسالة دي كيف.

سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين. ويا الدهبايات بصورة خاصة مرحب بكم في برنامجكم الدهباية. كل مرة سودانية دهباية غالية. الليلة عايزين نتكلم عن الحسد.

الحسد هو إنك تكرهي النعمة لغيرك وتتمني زوالها منها وتحسي إنك أولى منها بيها، وإنه ربنا حرمك من النعمة اللي انت أحق بيها وأداها لغيرك المت تستاهلة، وتقولي الله بدي حلق للما عنده يضنين وبدي شعر للما عنده رقبة. الحسد ما أعدله بدا بصاحبه فقتله، لأن الحسد بيميت الروح وبخليك ما متصالحة مع نفسك وما رضيانة عنها وحاسة إنك أقل من غيرك، حاسة إنك ناقصة وغيرك أخذ مكانك في النعمة. الحسد مرض نفسي بيأثر على نفسيتك وممكن يسبب لك الموت الجسدي، لأن التفكير السلبي بيخليك في مزاج سيء، ممكن يسبب لك أمراض عضوية أمراض بدنية تودي لموتك بالجسد فعلا. أما مسألة الموت روحيا دي مؤكدة، لأن الحسادة بتخلي القلب أسود ومظلم، وطبعا الظلمة عكس النور، وطبعا النور والظلمة ما بيجتمعوا في مكان واحد. إذا كان قلبك مليان بالسواد ومظلم ومليان بالحسد أكيد ما في مكان للإيمان فيه. في فرق كبير بين القيرة والحسد. القيرة اللي بتخليك تسعي دائما عشان تنجحي وتتفوغي، القيرة اللي بتخليك دائما تتفوغي في علاقتك مع الله، تتفوغي في علاقتك في بيتك مع زوجك، تتفوغي في علاقتك مع مجتمعك، تخليك في سهر دائم للنجاح، تخليك تطلب التقدم دائما وإنك تكوني في أفضل حال بدون ما تأذي الآخرين. دي كويسة ودي اسمها القيرة، قيرة محفزة ومشجعة للنجاح، بس كل شيء بفوت حده بينقلب لضده. يعني ما تخلي غيرتك دي تتحكم فيك وتخليك تحسي إنه النعمة في يد غيرك لازم تضيع منه، وتحسد غيرك لو فشلت إنك تبقي زيها أو لو فشلت إنك تبقي أحسن منها، وتتمني إنها تتراجع عشان أنت تتقدمي. عارف إنه يا دهبايا المحسود ما حيتضرر حاجة بقدر ما الحاسد هو المتضرر الأول، لأنه الحسد ممكن يقود لارتكاب الجرائم، وبدل ما تسعى للنجاح والعلو تلاقينا سقطنا في القاع والظلمة، وبدل ما تزول النعمة من المحسود تلقى الحاسد كل يوم مشاكله زايدة وتلقاه مكتئب حزين ومثقل. الحسد بيعلم يا دهبايا حتى على وشك، لأنك بتكوني في حالة مزاجية سيئة ومكتئبة، ده بيغلل وبيحد من نسب بعض الهرمونات اللي بتتحكم في شكلك وبتأثر على نضارة بشرتك، وده بينعكس على وشك وبخليك تصهري إنه عمرك أكبر من الحقيقة بسنين. فبدل ما كنت بتحسد صحبتك على بشرتها الحلوة ووشها الجميل الربنا أداهم ليها، بدل ما كنت تحسديها كان تحاول تعالجي مشاكل بشرتك. بالحسد زدت المشاكل دي زيادة، وزي ما ربنا بيقول وتشتهون ولست تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تملكون لأنكم لا تطلبون. فبدل إنك تطلبي من الله إنه يحتيكي وتزعي عشان تنالي مبتغاك، تجيفي وتحسدي وتضيع الوقت والجهد والمال أحيانا في حسد الأخريات. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم قراب، رجعنا لكم تاني.

0: رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أسير راديو سمر. أهلا ومرحبا بكم، لسه مكملين في موضوع حلقتنا الليلة عن الحسد. في بعض الناس بيحتقدوا إنه الحسد بيصيب المحسود بالعين، والعين بتخلي المحسود يمرض ولا يتراجح في شغله أو في جمع القروش أو أيا كانت النعمة اللي هو فيها، حتتراجع بسبب إنه أصيب بالعين من زول حاسده. ده مفهوم غلط، لأنه الحاسد ما بيستطيع إنه يضر المحسود بالعين، لكن هو بيتضرر لأنه كسرة القيظ تنخر العظام الحسد. لكن دائما يا دهبايا خلينا نصلي إنه ربنا يزح مننا الحاسدين، ربنا يزحهم عن طريقنا، لأنه الحسد واحد من الشرور، والحسود لغمة سائغة في فم الشرير، لأنه حيستخدم لتنفيذ أعمال الشر، زي ما استخدم إخوة يوسف في إنه يبيعوه ويخلصوا منه عشان يخلى ليهم وجه أبوهم. دايرين أبوهم ليهم براهم، حاسدين أخوهم في محبة أبوهم ليه، عشان كده قرروا إنه يتخلصوا منه خالص. يعني الحسد ما خلاهم صابوا يوسف بالعين، لكن خلاهم باعوه، وبكده يوسف اتضرر، ما لأنهم حسدوه وصابوه بالعين، لكن لأنهم هم نفذوا جريمة في حقه والشرير استخدمه. اتضر يوسف واتحرم من أبوه بفعل الشر وببيعة أخوانه ليه، عشان كده اللي بيحسد ما بيصيبك بالعين، لكن بيصيبك الشر اللي بيستخدمه فيه الشرير. الحسد بيخلينا نبغض بعضنا بعض، وهو عكس المحبة. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. خليك عارفة يا دهبايا إنه غيرك لو انضرت بسبب حسدك ده، ما حيحقق لك هدف ولا حيحقق لك غاية، ولا أنت حتكوني أحسن منه، بل بالعكس بتخسري حاجات كثيرة أهمها علاقتك بربنا. العلاقة مع ربنا أهم من كل الدنيا، وربنا بيوصيكي وبقول لك خلي قريبتك زي نفسك. لو إنك قدرت تحبي صاحبتك أو قريبتك دي زي نفسك، ما حتحسديها وما حتفكري يا عزيزتي دهبايا إنه قريبتك أو صاحبتك دي حاسداكي أو صابتك بالعين، وحتتوكلي على ربنا، حتطلبي من ربنا إنه يسيج عليك ويحميك من الشر دائما. وعارفي إنه محبة الله الصالحة ليك لن تعطلها قوة في الوجود، وربنا قادر إنه يحول الأفعال الشريرة دي لخير ليك، زي ما حول الشر اللي عملوه أخوان يوسف لخير ليوسف، في إنه وبعد ما باعوه أصبح سيد، وبعد ما دخل السجن بسبب الشر بتاع مرة كانت بتراود عن نفسه، صبح مقرب جدا من عزيز مصر بل ومستشار ليه، وربنا ذات نفسه لما سلموه الكتبة والفلسطين حسدا للمجمع، الشر اللي عملوه الكتبة ده أدى لخطة الله في الخلاص، وربنا قدر ينفذ به خطته في خلاصنا. فما دائما تفتكري إنه أي مرض أو أي تأخر في أي نجاح ده عين جاتك من الحاسدين، وطوالي تنتهج سلوكم في إنك تفكري في طرق غلط تخلص بيها من المرض أو تخلص بيها من الحال ده، وتلجأ إلى طرق تانية كثيرة غلط من سحر وشعوذة ودجل. لا يا دهبايا، كل الطرق دي ما بتوديكي لمكان. الدرب الوحيد اللي بيمرقك هو محبة الله. يعني يا دهبايا لو أنت بتاكلي في حاجة سمحة وجات داخل عليك واحدة ما قبلت تاكل معاك، بعدها حسيتي من نظراتها إنها حسدتك في النعمة دي في الأكل اللي بتاكلي فيه، بعد ذاك لو حصل معاكي مغص ووجع بطن، طوالي تفتكري إنه المرأة دي هي صابتك بالعين، وهي ما أكلت معاي، وهي كانت عينة في الأكل، وهي المرأة دي حسودة. طيب أنت يا دهبايا مشيتي المستشفى وكشفتي، يمكن عندك مرض، يمكن عندك وجع في بطنك، يمكن ده من أسباب مرضية، أول الأكل اللي أكلتيه ذاته ما نظيف، فيه جرثومة ما هي سببت لك المغص. يا دهبايا حقه قبل ما تبدي تبخري وتفتشي على حاجات تمنع عنك العين دي. تفتشي على الأسباب المنطقية اللي جابت لك المغص ده وتمشي المستشفى وتلحقي نفسك، عشان لو في أي تسمم أو أي نوع من المكروب في الأكل اللي انت أكلتيه ما حالتك تستفحل وتبقي محتاجة لأيامات طويلة من مستشفى وعلاج. خليكي إيجابية وفكري في الحاجات بطريقة كويسة وبحكمة. إذن الحسد لا يستطيع تدميرنا، الحسود بيدمر نفسه من جوا، وانت حقه ما تحتقدي انه الحسد ممكن يصيبك بالعين، لكن خليك حكيمة دايما في التعامل وثقي في محبة الله وحمايته لك. كنتم في حلقة من برنامج الدهباية، إلى جديد اللقاء في أمان الله وحفظه.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير والمحبة، مساء الخير لكل زول فتح الراديو هسع وبسمعنا في الأمسية الجميلة والطيبة اللي بتجمعنا بكم دايما. كمان بنقول مساء الخير للأسرة، لكل أم ولكل أبو، لكل شاب ولكل بنت يعني كده بيسعوا عشان ما دايما يحققوا مرادهم وأحلامهم. مساء الخير على الحبوبة ومساء الخير على جدنا كمان في الأمسية دي. بنقول لكم أهلا ومرحبا بكل أفراد الأسرة الجميلة الرائعة، وكمان الناس اللي رجعت من يعني أشغال المختلفة في الأمسية دي تعبانة وأكيد بتفتش على راحة واستجمام. بنقول لكم تعالوا مع بعض نستجم وكمان نرتاح في رحاب ساعة سمر اللي دائما بتجمعنا في أمسيات جميلة مباركة، أكيد فيها بنسمع ترانيم روحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان بنتبارك من خلال موضوع بسيط ممكن نتناوله مع بعض ونتبادل فيه آرائنا وكمان ونستنا الجميلة في حوشنا الكبير. تحية خاصة لكل الناس يعني البعيدة من أهلهم وكمان الغريبين، الناس اللي فقدوا ريحة الوطن. بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم لأنكم دائما موجودين حول راديو سمر. أمسية طيبة وجميلة أتمناها لكم مستمعينا الأعزاء وأنتم بتتابعونا وكمان بتستمتعوا بمختلف الترانيم الروحية. إذن تعالوا مع بعض في باقة جميلة جهزنا لكم في الأمسية دي عشان ما نتبارك بها. وحابة أرحب بكم أنا في الأول إيناس إسماعيل، طبعا أكيد دايما بكون معاكم عبر الميكروفون، وما بنسى دايما في كل يوم نقول لكم تحيات الفريق العامل واللي دايما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. حتى الناس اللي بتسمعنا على الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وإنتوا بتتابعونا، وأكيد يعني مساحة جميلة بتجمعنا بكم وبركة كبيرة وواسعة لأن رحمة ربنا دايما في كل وقت. عشان كده في الأمسية دي تعالوا مع بعض نبدأ أولى ترانيمنا مع المرنم القس فيلمون حسن، نستمتع بأولى ترانيمنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا من جديد ورجعنا لكم، وأكيد ترنيمة كانت رائعة بكلمات عميقة جدا جدا مع المرنم القس فيلمون حسن اللي دايما يعني بتحفنا بصوته الجميل وأداءه الرائع. بقول جينا يا رب نطلب وجودك، جينا نسأل قوة حضورك، جينا نطلب يا الله نورك تعال واكشف لنا صوتك. أكيد قبل كل حاجة بنجي ونخد نفسنا في محضر ربنا طالبين إنه يدينا سلام وإنه يدينا فرح حقيقي وإن يدينا قوة وإنه كمان يشوينا من كل أمراضنا. إذن عزيز المستمع وعزيزتي المستمع، إذا أنت حاسي إنه ماري بأي مشكلة أو بأي معضلة أو بأي ضغط، تعال معانا في محضر الرب. الليلة حنتبارك، والليلة كمان حنطلع من خلال حلقتنا الليلة بحاجات جميلة ممكن نخبر بها الآخرين بكم صنع الرب بنا. إذن مستمعينا ولسه إحنا مستمرين، تعالوا مع بعض كمان نستمع لي ترنيمة مع المرنم عبدالله كوش ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكانت ترنيمة بجد يعني بتملاك من جواك، بيقول إحنا ما ضلينا تهنا أو مشينا لغير نسأل، إحنا عارفين إنه ما في غير يسوع ذولا يعني أكيد حيملى سلام حيملى محبة، بس عليك أنت تديه قلبك، وحتى وقت المشاكل والتضيقة أكيد حتقدر تطلع منها بكل سلام. إذا مستمعينا الأعزاء كل الشكر والتقدير للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الرائعة والأداء الجميل واللحن كمان الجميل الرائع، ولسه حنكون في يعني ترانيم لسه جاية، بس خليك موجود معانا وأكيد حنستمتع يعني ترانيمنا مع مختلف المرنمين السودانيين. إذا مستمعينا في حياتنا اليومية يمكن بنختلف مرات مع أهلنا، مع أصحابنا، مع الناس اللي بنعرفهم، وحتى مرات بنختلف مع نفسنا، لكن الملاحظ إنه في اختلافات يعني اللي بنختلفها دي بنكون مستعدين يعني في حاجات بنكون مستعدين نخسر عشانها، وفي اختلافات تانية بنقول يعني الحاجة دي ما مستاهلة إنه أنا أختلف فيها. وهنا بيجي السؤال، شنو اللي بيستحق إنك تختلف عشانه؟ هل بتستحق يعني تستحق تختلف عشان كرامتك، ولا عشان حقك، ولا عشان مبدأ أنت مؤمن به، عشان زول بتحبه ما قادر تشوفه مظلوم، ولا ممكن تختلف عشان موقف معين لأنك حاسس أنك لازم تثبت أنه ده صح؟ لأن الحقيقة ما كل اختلاف معركة، وما كل تنازل ممكن يكون ضعف. في حاجات لو يعني تنازلت عنها بتحس انك اتخزلت او خزلت نفسك، وفي حاجات تانية لو اصريت عليها ممكن تخسر زول او تخسر علاقة او فرصة، وبعد فترة تكتشف انه الموضوع اصلا ما كان مستاهل. عشان كده يمكن النضج الحقيقي ما انك تعرف كيف تختلف، وبس النضج الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة انك تعرف متين تختلف وليه بتختلف، وشنو الحاجة اللي تستحق إنك يعني تجيف عشانها. عشان كده الليلة موضوعنا ممكن يكون موضوع مختلف، لأنه أكيد باختلافاتنا بنشوف الحياة أكيد بمنظور مختلف. تعالوا مع بعض كده كده شاركوني آراءكم وكمان إضافاتكم من خلال موضوع اليوم اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، وأكيد أنا مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض عزائنا المستمعين نطلع فاصل، وأكيد حنرجع نواصل لأنه موضوعنا الليلة موضوع ممكن يكون في كل بيت سوداني. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وسعدنا جدا جدا ونحن بنستمع للمرنم إيزبون، طبعا الملقب بشيخ الترنيمة السودانية، وأكيد يعني هو قدم الكثير فعلا للترنيمة، وربنا يباركك يا شيخ إيزبون، ولسه يكون بخط في يعني قلبك وتفكيرك، لسه كلمات ممكن تكتبها علينا وتلحينا وإحنا نتبارك بها من خلالك. إذن مستمعينا الأعزاء رجعنا من أول وجديد، وكنا عرفنا موضوعنا اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، اتكلمنا أو يعني عرفنا في إنه إحنا حياتنا في حياتنا اليومية بنمر يعني تجارب مختلفة، بنختلف مع ناس البيت، مع ناس في الشارع، وكمان ممكن يكون زملائنا في الشغل. المهم يعني ممكن نلاقي اختلافات ممكن تكون كثيرة جدا جدا، أو خلافات ممكن تواجهنا في حياتنا، لكن ما كل اختلاف ممكن بيستاهل إنك تدخل في معركة. أكيد مستمعين الأعزاء، أول حاجة حابين نفهمها إن الاختلاف في حد ذاته ما مشكلة، المشكلة لما يعني نتعامل مع كل اختلاف كأنه معركة، لازم نطلع منها ونحن منتصرين. مرات بنختلف مع زول في حاجة بسيطة جدا جدا، هو ما بحب يعني حاجة ومثلا أنت بتحبها، هو شايف إنه الموضوع ده بطريقة معينة وأنت شايفه بطريقة تانية، ويعني هو شايف إنه الموضوع ده بيستاهل وأنت شايف ما بيستاهل. يعني هنا بالطريقة دي ممكن يكون في سؤال، هل فعلا الموضوع محتاج إنك تثبت إنه رأيك هو الصح دايما؟ لأنه في حاجات ممكن نختلف فيها ونقول أنا ما متفق معك، لكن عادي دي وجهة نظرك، وده معناها إنك يعني زول بالعكس يعني منفتح جدا جدا، زول يعني ما بتختلف في يعني أقل الحاجات، وده كمان بيعني إنك ما زول ضعيف، لكن مرات إحنا بنفتكر إن الزول اللي بيعمل كده إن هو زول ضعيف، لكن أنا بقول لك بالعكس عزيزي المستمع، مرات يعني بتكون أقوى يعني حاجة عندك ممكن تعملها إنك تعرف الحاجة اللي بتستاهل طاقتك والحاجة اللي بتستاهل إنك تتجاوزها هي شنو. مثلا ممكن تختلف مع صاحبك في الرأي، في يعني ذوق، في طريقة تفكير، وحتى في قرار ممكن يكون شخصي، لكن طالما الموضوع ما بيمس كرامتك ولا حقك ولا مبدأ أساسي يعني عندك، يعني ده ما بيستاهل إنك تخسر عشانه مثلا علاقة ولا معرفتك به. وبرضه مرات بنكون مصرين يعني نطلع أن إحنا مرات أن إحنا الصح، لدرجة إننا بننسى السؤال الأهم، أها بعد ما أثبتت إنه أنا الصح حكسب شنو؟ هل حصل يعني حاجة من الحاجات اللي أنا بوظتها وخربتها دي؟ هل ححمي زول؟ هل ححافظ على حقي؟ ولا بس حكسب جدال وأخسر الزول قدامي؟ وعشان كده مهم جدا نفرق بين الاختلاف يعني اللي بتحاول تثبت فيه رأيك، والاختلاف اللي بتحاول تحمي فيه حاجة ممكن تكون مهمة بالنسبة لك. ممكن يكون في حاجات بتستحق إنك تقيف عندها أو تقيف عشانه. وعشان تعرف الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم نسأل نفسنا قبل أي مواجهة، الحاجة دي فعلا يعني بتمسني ولا أنا بس ما متعود أكون مختلف؟ لأنه مرات أكبر نضج ممكن نصل له إنك تعرف تقول أنا مختلف معك، لكن الموضوع ما مستاهل أخسرك يعني مثلا عشانه. وفي المقابل كمان في حاجات لو سكتنا عنها ما بنكون بس اخترنا الهدوء، بنكون اتنازلنا عن جزء من نفسنا، وهنا بنبدأ ندخل في السؤال الأهم لينا، طيب شنو الحاجة اللي بتستحق فعلا إنك تختلف عشانها؟ وده سؤال عزيزي المستمع ممكن يكون طبيعي جدا جدا، وأنا يعني بترك لك المساحة إنك ترد وإنك تشاركني وإنك تتفاعل معي في موضوع اليوم، وأكيد رقمنا اللي بنقوله دائما رقم الواتساب إنك تشاركنا فيه بكل يعني فكرة أنت حابي يعني تشاركنا بها، أو حتى مشاركة قصة اختبار تجربة مرت بها في حياتك، وناس بتتابع تابعنا على الستلايت كمان مستنية تفاعلكم معنا. تعالوا في المساحة دي نطلع برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

أهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك وانت بتتابعنا وحباب جيتك وطلتك، وللناس اللي كانت متابعانا من بدري بقول لكم شكرا لأنكم موجودين معانا وإنكم بتستمتعوا بكل ترنيمة بتتبسى على ساعة سمر. وللناس الحابة تطلب أي ترنيمة عشان تستمع لها بقول لك واصلنا على الرقم الواتساب 00357976563539. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، وانت إذا بتتابعنا من الراديو عايز تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة المعروفة، وقناتنا طبعا أكيد على النايل سات. إذا مرحبا بكل الأحباب، بكل الجميلين، بكل الناس الوفية الموجودة معانا في الأمسية الجميلة الطيبة دي، وعايز أقول كل الشكر والتقدير للمرنمة ريجويس بصوتها الجميل والشجي، وكمان للعازف الجميل الشاب القدير نادر عصام يعني بعزفه الجميل الرائع. شكرا لكم، ربنا يبارككم يا شباب، وأكيد مستنين نسمع المزيد من الترانيم السودانية. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين اللي بدأنا فيه بأنه هل كل حاجة أو أي حاجة بتستحق أنه أنا أختلف عشانها؟ ومشينا في الموضوع ده وعرفنا شنو يعني إننا نختلف، وهل يعني أي حاجة بتستحق إنه أنا أبقيها معركة؟ ما كل اختلاف يستحق المعركة عزيزي المستمع. الكتاب المقدس بيفرق بين الأمور الجوهرية والأمور الثانوية. في روميا 14 بيقول بولس بيتكلم عن ناس مختلفين في أمور زي الأكل والأيام، وبوصيهم إنهم ما يدينوا بعض، يعني ما يدينوا بعض بسبب اختلافات ما بتمس أساس الإيمان. يعني ممكن أكون مختلف معك لكن اختلافنا ما معناته إنك غلط أو أنا الصح، أو إنه لازم أجبرك تشوف الحياة بطريقتي اللي أنا يعني بفكر بها. في حاجات ممكن أختلف فيها معاك وأديك مساحتك، لأنه العلاقة والمحبة أهم من أني أثبت إنه رأيي هو الصح، وده قريب جدا جدا من كلامنا اللي إحنا قلناه

أو أقول ما بالضرورة يعني أنا أتدخل في الموضوع ده. مرات يعني الإنسان بيسكت وبيقول أنا ما داير مشاكل، خليني أحسن أكون بعيد. كل زول طبعا ممكن يكون حر، ولو في زول يعني كده بيتظلم أو في حق واضح بينهدر أو في شخص ما قادر يدافع عن نفسه، يعني ممكن أنا في اللحظة دي ممكن أعمل شنو؟ أكيد طبعا ما حتكون واقف ساكت، لكن أكيد حتقدم يعني دفاعك أو مثلا تمشي تقف مع الزول ده. يعني في فرق بين السلام وبين السكوت. تسكت طبعا عن الظلم، دي حاجة ما مقبولة، حتى الكتاب المقدس يعني ممكن يدينك على ده. كمان السلام الحقيقي ما معناه إنه أنا يعني أسكت عن الحق عشان ما تحصل، أقول مثلا ما تحصل مشكلة أو ما أخسر الزول القدامي ده. الحق لازم يكون مربوط بالمحبة، ودي من أجمل الحاجات عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في موضوعنا الليلة، لأنه في رسالة أفسس بتكلم عن إننا نكون صادقين في المحبة. رأيكم شنو في موضوع الليلة؟ يعني إذا عجبك الموضوع أنا حباك تشاركني وحباك كمان تراسلني، وحباك يعني كمان تتفاعل معي في موضوع الليلة وتراسلني على رقم الواتساب 0035 7976 5639. بقول لك الرقم مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9. وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بوجودكم معنا. إذن في ساعة سمر أعزائنا المستمعين بنستمع لترانيم من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان مواضعنا المختلفة كل يوم موضوع مختلف عن الثاني. تابعنا بس في ساعة سمر، وأكيد برنامجنا بيبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 6 وبتوقيت السودان من الساعة 4 إلى الساعة 5 مساء. تعالوا مستمعين الأعزاء نستمع لوحدة من الترانيم الروحية الجميلة مع المرنم القس فيلمون حسن، والقس فيلمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل الرائع في الترانيم، وخاصة لما يكون على المسرح. يعني تحية طيبة له في الأمسية دي من ساعة سمر، ولكل الناس اللي بتحب إنها تستمع لترانيم المرنم إزبون. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين، وأكيد حنرجع نواصل في موضوعنا.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة، وزي ما وعدتكم إنه يعني الترنيمة اللي دائما بنسمعها من القسيس فيلمون حسن دائما بتلمس القلب وبتخش يعني تحيي الروح كمان، وأكيد بنتبارك من خلال الكلمات اللي بيكتبوها إذا كان الكتاب السودانيين ولا المرنمين السوداني وحتى الملحنين السودانيين. وبرنامج ساعة سمر أكيد برنامج مخصص للترانيم السودانية، وإذا أنت عندك أي مرنم حاب إنك تسمع له في أمسيتنا اللي دائما بنبس فيها الترانيم الروحية في برنامج ساعة سمر انضم لنا وكمان راسلنا وقول لنا، فقط اكتب لنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حنتبارك مع بعض من خلال أمسيتنا اللي دائما بنقضيها بنستمع لمختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مختلفة نتفاكر فيها نتونس فيها نتحاور فيها، وكمان بستمتع جدا جدا بإضافاتكم وتفاعلكم معنا. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن يعني هل أي حاجة بتستحق إنه أنا أدخل فيها في معركة أنا أختلف وأخسر ناس من حولي؟ في حاجات ممكن أختلف فيها معاك وأديك مساحتك لأنه العلاقة والمحبة أهم من إني أثبت إنه رأيي دايما هو الصح. أكيد من خلال يومك بتقابل يعني إذا كان من خلال شغلك ولا في الشارع ولا في البيت ولا مع جيرانك ولا مع أهلك وأصدقائك بتقابل ناس كثيرة في حياتك، يمكن الاختلاف بيكون مرات في مواضيع تكون بسيطة جدا جدا، وده قريب جدا جدا من كلامنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه من أول ما بدينا حلقتنا، وشفنا كيف الكتاب المقدس يعني ورانا إنه أن احنا لازم نتكلم ونقيف مع الزول المظلوم ويكون عندنا محبة حقيقية دايما في قلوبنا تجاه الآخرين. إذا مستمعينا يعني كل زول بتظلم أو في حق واضح بينهدر أو في شخص ما قادر يدافع عن نفسه، الكتاب المقدس بيقول لنا إنه إحنا نكون مسؤولين من الإنسان ده لأنه هو فعلا محتاج إن يكون عنده سند، مش ندافع بالرفع عن الصوت وبالمشاكل وبكده، لكن نكون فعلا نواجه بالمحبة، لأنه دايما الصوت أو الكلام اللي بيكون فيه سلام دايما بيكون مصحوب بالمحبة. إذا مستمعينا يعني في حاجات كثيرة زي ما قلت لكم، يعني أصحابك ما متفق معاهم، الناس شايفينك يعني إنك أنت مكبر الموضوع بزيادة، لكن لو الحاجة دي مرتبطة بإيمانك وبمبادئك وضميرك يعني قدام ربنا لازم تقيف عندها، وأنا بقول لك إنه ده بيستاهل فعلا إنك تقيف عندها، مش تختلف لكن توصل صوتك بطريقة السليمة والواضحة، لأنه في حاجات ممكن نتنازل عنها عشان الناس ممكن يعني نقول بنكسب رضاهم، لكن أكيد بنخسر سلامنا وبنخسر علاقتنا مع ربنا. يلا هنا يعني أنا كمؤمن موقفي بيكون يعني إنه أي زول مختلف معاي في مثلا حاجة ما صح، الكتاب المقدس بيحذرني إنه ما يكون عندي كبرياء، وكمان بيشجع الإنسان إنه يكون مستعد يسمع دايما ويتعلم. خلونا نبعد روح الكبرياء اللي دايما بيجيب حاجز بيننا وبين مشاكلنا وكمان بيننا وبين الناس التانيين، وبيشيل مننا المحبة اللي دايما بتدي مساحة بتاع التواصل وقرب وبيني وبين الآخرين، وممكن تكون يعني الحلول بتكون بسيطة وواضحة جدا جدا، لكن لما أنا أتكبر ده بيقفل عيوني وبيقفل كمان تفكيري في إنه أنا أشوف القدامي ده ممكن أنا أكسبه بكلمة طيبة. اتكلمنا كثير أعزائنا المستمعين عن موضوع إنه حاجات كثيرة يعني بنقيف عندها، هل هي بتستحق الاختلاف ولا لا؟ مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معانا. في اللحظة دي تعالوا مع بعض نطلع برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

كل الشكر لفريق أبناء كوش على الترنيمة الرائعة دي ماشيين في نص الليل. يعني أكيد زي ما بنقول يعني الخوف أكيد قاعد يكون مالينا لك ليه؟ عشان الظلام وعشان أنت براك حاسب الوحدة وما في زول معاك في المشوار ده. لكن حابة أشجعك في الأمسية دي إنه حتى ولو ماشي في وسط الظلام في الوديان أكيد في إله ماشي معاك بنور لك سكتك وبنور لك عتمتك بوريك يعني مسارك وين. لكن دائما احنا كبشر بنحس انه في خوف جوانا ومالينا. لكن عزيزي المستمع الرب يسوع لما يكون ماشي معاك بيشيل عنك الخوف وبديك سلام حقيقي. اذا مستمعينا في موضوعنا المساء الليلة احنا بنتكلم فيه عايز اكد لك بس انه السيد المسيح واجه يعني النفاق من حتى رجال الدين اللي كانوا موجودين من الكتبة والفريسيين. لكن كان بيتكلم ويقف قدام الظلم وبيصحح المفاهيم كمان المغلوطة. وكان هدفه يعني إنه يوصل رسالة ربنا. ما كان هدفه إنه يرضي الناس إذا كانوا الكتبة ولا الفريسيين ولا رجال الدين. لكن في نفس الوقت كان عنده رحمة ومحبة حتى مع الناس اللي كان بيختلف معاهم. وده بيخلينا نرجع للسؤال، أنت لما تختلف بتختلف عشان الحق ولا عشان نفسك أنت؟ هل داير تحمي حاجة مهمة في حياتك ولا داير تثبت إنك أنت دائما كلامك يعني الصح؟ هل داير تدافع عن زول مظلوم ولا داير تنتصر بس في النقاش بتاعك؟ هل موقفك تابع يعني أو نابع من محبة ولا من الغضب والمرارة؟ الكتاب المقدس كمان بيدعونا للسلام، وده يعني بنلقاه بيقول لنا يعني يعني إنه لو كان الأمر ممكن من ناحيتنا نعيش في سلام مع الجميع. يعني لاحظوا التغيير ده من ناحيتكم، يعني أنت مسؤول عن الجزء اللي بخصك أنت. أنت ما تقدر تتحكم في رد فعل زول يعني تاني، لكن بتقدر تتحكم في طريقتك أنت يعني في الاختلاف ده. ممكن تقول الحق بدون إساءة، ممكن كمان تخد حدود بدون كراهية، ممكن ترفض الظلم بدون ما تتحول لشخص ظالم، وممكن تتمسك بموقفك وفي نفس الوقت تكون إنسان محب. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كل اختلاف لازم نخوضه، ولا إنه كل يعني قصدي هو ما بيعلمنا إنه كل اختلاف لازم نخوضه، لكن إنه كل اختلاف لازم نهرب منه أو يكون كمان بالمحبة. يعني ما نخش في الجدال ما منه أي نفع، لأنه بيقول لنا ما نخش في المجادلات أصلا ما منها أي نفع أو ما بتستاهل إننا نخوضها. وفي حاجات يعني ممكن نناقشها في المحبة، وفي حاجات نراجع نفسنا فيها لأنه ممكن نكون إحنا ذاتنا غلطانين وما جايبين خبر. إذن أعزائنا المستمعين كان موضوعنا اليوم مختلف جدا عن إنه هل في حاجات إن إحنا مستحي يعني بتستحق أو بتستاهل إننا نختلف عشانها. وكان يعني بجد سردي جميل وشكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. لكن حابة أطلعكم فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل. خلوكم معنا مع أيوب الفياض نستمع للترنيمة.

مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. أقول لكم في رعاية ربنا وإن شاء الله يوم سعيد وجميل عليكم.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك، ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أنه نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد، كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه إحنا الناموس يمشينا، أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد أنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وأنه إحنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية،

يسوع. شفت النقطة اللي وصل بها الرسول بولس؟ لأن رسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا بأنهم ديل يهود وديل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطأ. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطني في مرتبة واحدة، بيخطني في مكانة واحدة، بيخطني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم هتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أنه ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطأ. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة طالما أنتم آمنتوا بالمسيح. فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع. مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة ثانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبغت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع ده. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، هو كان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذن بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر. هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان دي وعاز ياخد كل المؤمنين يكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا، يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتم تطيعوا الله فأنتم عبيد لله، ولكن لو أنتم ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطية. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأن العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، أنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي أنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، استودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج.

0: يرتد عنه وهو ينزلنا من السماء، في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض. أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.